الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم.

أطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم.

ثم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مقتل وعشريني طعنا في الزرقاء والقبض على الجاني. وزارة الصحة تصدر تعليمات جديدة بمنع عرض منتجات التبغ في المحال وإخفائها في خزائن مغلقة. نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين تقول أن ترامب يفرض شروطا أكثر صرامة على إيران في إطار اتفاق سلام. نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين تقول أن الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. التلفزيون الإيراني يقول أن مسودة التفاهم بين طهران وواشنطن تنص على الإفراج عن 12 مليار دولار مجمدة. موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي يقول أن ترامب طالب بتعديلات على مسودة الاتفاق التي صاغها مبعوثه مع الإيرانيين.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
1: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.

الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله من جديد بعد عطلة مميزة كان فيها عيدين، عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك، نعود والعود أحمد. مع اللي بيصير في مجتمعنا لازم نعرف إنه رب الناس أعلم بما في صلاحهم، واللي بيكون مع ربنا لا بيغلب ولا بيتعب. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثل للناس في حديث فقال: مثل القائم على حدود الله، يعني اللي براعي أمر ربنا سبحانه وتعالى في حياته وفي قوانينه وفي ذهابه وإيابه والواقع فيها، واللي ما براعي أمر الله تعالى كمثل قوم استهموا على سفينة، بدهم يطلعوا في سفينة فاقترعوا قرعة، ناس يأخذ الطابق الأعلى وناس يأخذ الطابق الأسفل، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها تحت إذا بدهم يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني إحنا أحرار، ما هذا إلنا الطابق الأسفل. فإذا اللي فوق تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. اتخيل معي هالمشهد، النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا في فريقين بدهم يطلعوا في سفينة في البحر، فعملوا قرعة وانقسموا طابقين، اللي في الطابق اللي تحت بدهم مي، كل ما احتاجوا للمي طلعوا للطابق الأعلى، فقال لك: احنا تعبناهم يا عمي هذول وشوشنا عليهم، كل شيء بنطلع عليهم، فخلينا نفكر تفكير آخر، نخرق ثقب صغير في قاع السفينة في طابقنا في حصتنا من السفينة وناخذ منها مباشرة من المي، وإحنا ما بنأذي اللي فوقنا لكننا نتصرف في مساحتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شو بيقول؟ لو الركاب اللي فوق، هاي العبرة، قالوا: إحنا شو دخلنا، هم أحرار بمكانهم وهم يفعلوا اللي بدهم إياه، وبما أنه إحنا ما خرب يعني قسمنا وطابقنا من فوق ما علنا شيء، كان الغرق نصيب الجميع، لأنه المي حتدخل في السفينة وتغرق السفينة كلها بما فيها. لكن كانت النجاة مشروطة بأنهم إيش؟ بأنهم يأخذوا على أيديهم. إيش يعني؟ يعني ساعدوهم، يقولهم: لا يا عم أنتوا ما بتشوشوا علينا، أنتوا خذوا حقكم من المي واطلعوا متى ما بدكم، انزلوا متى ما بدكم، اذا بدكم مساعده بنساعدكم. واذا تركوهم هلكوا جميعا. خلال الايام الماضيه واحنا بنتابع اخبارنا ومواقع التواصل، شفنا مواقف خلتنا نرجع نفكر في سفينه الوطن، شفنا تصرفات في اماكن عامه او فعاليات في مواقع تاريخيه خلت الكثير يتساءل: هل الحرية معناها إن نعمل اللي بدنا إياه بدون ما نراعي لا قدسية مكان ولا قيم مجتمع إحنا بنعيش فيه؟ أرضنا وتراثنا وهويتنا ووطننا في الحديث الشريف هي قاع السفينة، هي السفينة اللي إحنا ماشيين فيها، فإذا كل واحد يتصرف في السفينة زي ما بده هاي السفينة بتغرق. استهتارنا بالنظافة، قيمة النظافة، استهتارنا بالقدسية المكان أو الذوق العام أو التاريخ أو الالتزام بالأخلاق في كل مكان بنروح له، هذا اللي بيخلي السفينة تمشي بسلام. لكن إذا ما التزمنا لا بقانون ولا بنظافة ولا بقدسية مكان ولا بقدسية ذوق عام لمجتمع ولا بأخلاق، هذا بيخلي السفينة تغرق شيء فشيء، فبتضيع أخلاق الناس. إذا اليوم احنا تساهلنا بموضوع مهما كان هذا الموضوع، موضوع نظافة مثلا، وكان الشارع على الدوام تلقى فيه النفايات وتلقى فيه القمامة، هذا بكرة بتغرق سفينة الوطن، كيف يعني؟ بيصير هذا شيء عادي ومعتاد عليه، فالإنسان بتخلى عن قيمة عظيمة. إذا اليوم أنا شفت مكان تاريخي يعني
بيكون في أسلوب حياة أو نمط حياة لا يناسب لا هذا المكان ولا قيمة المجتمع، وأنا ضليت ساكت بكرة هاي بتصير قيمة عامة للمجتمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط قال مثل القائم على حدود الله، يعني الذي يراعي حق الله وحق الوطن وحق المكان اللي هو فيه، هذا إذا أخذ على يد من يخرق القوانين ينجو وينجو الوطن، تنجو السفينة كلها. وإذا تركوهم وما أرادوا زي ما قال النبي هلكوا وهلكوا جميعا. بدنا اليوم وإحنا راجعين لدوامنا خلونا تكون بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، خليها تكون بيننا وبينه نية صالحة، يكون كل واحد منا حارس على السفينة، الموظف في مكتبه حارس، والعامل في عمله حارس، والمواطن لما يروح يتنزه يروح على غابة أو يروح على حديقة هو حارس إنه ما يترك المكان وراه ملوث. خلونا نبدأ علاقة جديدة مع الله سبحانه وتعالى ويكون كل واحد فينا مفتاح للخير. وين في مكان تخرق في السفينة إما أن آخذ بيد من يخرقها أو لا أكون أنا سبب في خرقها وهدمها. الله يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في وطننا وفي أهلنا ويجعل أيامنا دائما عيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: من أرض اللي

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا فبارك اللهم لنا فيها يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، فكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير. صباح الخير.

بعرف انه اول يوم بعد اجازة طويلة بكون مسكرة معاك على الاخر. حاول تتفائل، حاول وانت يعني حاول ما استطعت عليه سبيلا، حاول لسه وانت طالع الصبح هيك تحس انك بتذق انه راح يستناك شيء جميل ان شاء الله، فرحة اي شيء. اجت الفرحة فبها ونعمت، ما اجتش يعني بنرجع كعادتنا عادي، يعني كأنك رايح على الدوام وامورك طيبة. ها اسعد الله كل هذه الصباحات.

يا اخوي سعد العبادي بعث لي بيقول والله يا اخوي احنا كسرنا الحاجز ودوامنا امبارح. يعني امبارح كانوا الامور مسكره عندكم، ها اليوم اهون الطف. الله يقويك، اسعد الله صباحك.

عبد الله جوجز بيقول يسعد صباحكم جميعا وكل عام وانتم بخير. اليوم احنا طالعين على الدوام حاطين الصامت سايلنت، اي ولا واحد اليوم بتحاكى بالاردن. المشكله مش شلون تعرف شو المشكله احنا بالاردن؟ ايوه اصدق صح اليوم احسنت ابو الطراوله. تعرف شو المشكله؟ المشكله احنا بالاردن بنصحى الصبح انت متضايق زعلان تتذكر طب في شيء صار؟ الحمد لله ما في شيء صار. لو ايش زعلان تقول انا داري لو ايش زعلان؟ طلق زعلان اضحك العمر ماله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويتبعون وينطقون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعد والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا لما فيه دائما رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم احفظهم، اللهم انصرهم، اللهم ثبتهم، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ولإخواننا الحجاج العائدين حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة أسأل الله لن تبور للشاهد والمستمع والحاج، اللهم آمين، وكل عام وأنتم بخير.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعل الله أعيادكم فرحا بأعمال قبلت وذنوب محيت ودرجات رفعت. أعاده الله علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة وحياة سعيدة.
1: آمين.
0: اللهم إنا نسألك أن تجازينا بالحسنات إحسانا
1: يا رب.
0: وبالسيئات عفوا وغفرانا
1: يا الله.
0: وتبارك لنا في ذريتنا.
1: آمين.
0: ولا تخيب لنا رجاء
1: يا رب.
0: ولا ترد لنا دعاء.
1: آمين.
0: واغفر لنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا.
1: آمين.
0: إنك على ما تشاء قدير
1: يا رب.
0: وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد
1: وسلم
0: وعلى آله وصحبه وسلم
1: وصحبه.
0: يسعد صباحكم أم بهاء طلفاح.
1: ربي يسعد صباحك أم بهائي. والله ربي يسعد صباحك.
2: كل عام وأنتم بألف خير. جاز سيدنا بألف خير والشعب بألف خير. معكم محمد الطرودي.
1: يا هلا محمد طرودي.
3: يسعد صباحك أخوي أبو محمد. صباح الأخوان المؤدين في البرنامج. وبقول لكم كل عام وأنتم بخير في الأعياد الوطن.
1: بخير يا رب.
3: وبعيد على جلالة سيدنا ولي العهد ولا الحكومة الأردنية. وبقول لكم كل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير.
3: إن شاء الله عيدكم مبارك. وإن شاء الله يا أبو محمد بإذن الله السنة الجاية على جبل عرفة إحنا وياكم.
1: اللهم
3: وكل عام وانتم بخير.
1: اللهم
3: أبو سامن.

0: رحمة الله. أسعد الله صباحك.
1: أسعد الله صباحك.
0: عم رجوب كيف حالك؟ صباح الخير. الله يقويك. حمزة الحراشة.
1: هلا أبو الحراشة. هلا والله.
0: نعم وأنت بخير والصحة والسلامة.
1: وأنت بخير والصحة والسلامة.
0: وطاقم برنامجك كامل.
1: الله حييك. والله طاقم برنامجي.
0: صباح الخير لبلدنا العزيزة.
1: الله يطول عمرك. طاقم برنامجي كله بصبوا عليك وجوهه منورة مفتح من الضحايا. الأمور طيبة. الأمور ممتازة الحمد لله رب العالمين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلام ورحمة الله.
2: اللهم يا مقسم الأرزاق
1: يا الله
2: اقسم لنا في هذا اليوم المبارك من توفيقك ورضاك وغناك
1: يا الله
2: وتيسير لأمورنا وامنحنا الراحة والصحة والعافية. أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: أسعد
2: وكل
1: الله
2: عام سلام. وأنتم بألف خير. أبو علي العزام.
1: يا هلا أبو علي.
0: أستاذ عامر.
1: هلا يا سيدي.
0: أسعد الله صباحك أنت والأخوة المستمعين.
1: صباحك.
0: الشباب القائمين على البرنامج.
1: ربي حييك.
0: تقبل الله طاعاتكم
1: من
0: بألف خير.
1: منا ومنك.
0: بس يا صديقي عمر. والله تقول عيد فطر مش عيد أضحى أو تقول سكر روما.
1: ليش؟
0: ما حدا مضحي ولا شفنا شيء ولا حدا فقدنا ولا حدا طلع علينا.
1: بعين الله.
0: تقبل عيد أضحى يا رجل.
1: بعين الله. بعين الله. بعين الله. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله. أحلى صباح من بعد طول غياب إجازة طويلة.
1: يا هلا.
3: العام وأنتم بخير والمستمعين والكادر المميز أخوكم جلال الخطيب.
1: يا هلا بجلال. يا هلا يا أخوي. يا هلا يا هلا.
4: الله يسعد صباحك يا أستاذ عامر ويسعد صباح المستمعين وكل عام وأنتم بألف خير وعيدكم مبارك إن شاء الله وعين الله اليوم على الحرقة من وراء المعمول والقهوة.
1: بعين الله.
4: ظل محرقين لآخر اليوم.
1: بعين الله بعين الله بعين
4: الله. كل عام وانت بخير جميعا.
1: وانت بخير
4: صدام النعمات.
1: يا هلا يا اخوي صدام. بعينك الله.
0: على خير ابو محمد. كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعاتكم
1: منا ومنكم.
0: لا انا بالنسبه لي طالع وانا مبسوط الحمد لله.
1: الحمد لله ان شاء الله دائما
0: طالع على عشقي على مكان عملي اللي انا بعشقه
1: ان شاء الله
0: بحبه واشتقت له والله.
1: الله يرسل امورك. الله يا ربي
0: يسعد صباحك.
1: الله يحييك. يسعد صباحك.
5: الله يسعد صباحك اخوي عامر.
1: صباحك
5: الاذاعه الرائعه.
1: الله يسعد صباحك.
5: قائمين هذا البرنامج الله يعطيكم الف عافيه.
1: ربي يعافيك.
5: اخوكم طارق المؤمن.
1: يا هلا بطارق.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله صباحك اخ عامر الرجوب.
1: اسعد الله صباحك
2: مستمعين اذاعه عين.
1: الله يحييك.
2: نحب نعيد عليك ونعيد على الطاقم اللي معاك محمد رشاد والطراونة بنصبح عليهم وبنعيد بتعلهم. عليهم
1: بتعلهم.
2: سيد العزيز بتعرف عيد الأضحى المبارك. الحمد لله رب العالمين ما صار في أحداث ولله الحمد الأمور طيبة والأمور إيجابية. سيد العزيز بتعرف أنت كونه صنفتوني أنتو بالإذاعة خبير مفاصلة.
1: أيوة.
2: وصلوا معي أهل بيتي.
1: أيوة.
2: وبدهم يشتروا أضحية.
1: كويس.
2: طبعا الآن شقيقتي ربنا أكرمها وقالت بدها ضحي فاقترحت عليها أنه تضحي ثالث يوم العيد أو رابع يوم العيد لأنه الأسعار بتكون نازلة
1: ماشي
2: ولكنها أصرت أنه أول يوم العيد.
1: طيب
2: فبتعرف أنت عدم مؤاخذة إحنا أهل عمان يعني ما عندنا خبرة كثير بالحلال والأمور هاي يعني.
1: أيوة.
2: فاضطرينا نرجع للحلقات السابقة اللي أنت قمت بإذاعتها ويعني أخذنا شوية تفاصيل طيبة وأمور جيدة.
1: نعم.
2: ورحت معها لسوق الحلال فكان بالنسبة لي أفضل الخيارات أنه أشتري على الكيلو على الميزان يعني. فبعد مفاصلة طويلة عريضة ولله الحمد قدرنا نشتري خروف 340 دينار بعديها الوحيد اللي قدرنا نفاصله اللي هو اللحام من 10 دنانير قدرنا لغاية 7 دنانير. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك. 48 ليره والله مش مفاصله انت مش مفاصله روماني ماخذ
6: حبيب القلب ابو محمد الغالي.
1: يسعد صباحك.
6: كل عام وانت بخير.
1: انت بخير يا سيدي بصحه وسلامه.
6: الطيب اللي عندك بخير.
1: الله يحييك.
6: وطننا بخير ومستمعينا بخير.
1: يا هلا.
6: ويا رب يا الله ايامنا الجاي كلها تكون خير يا الله.
1: يا رب يا رب يا رب.
6: الله يسعد صباحك مراد حيدر.
1: يا هلا يا اخوي مراد. الله يسعد صباحك. والله صباح الخير لاخوانا المغتربين اللي بيبعثوا رسائل. والله بعرف العيد بالأردن غير. شو وين ما كنت العيد غير.
7: الله يسعد صباحك أخ عامر.
1: صباحك
7: وكل عام وانتم بخير.
1: بخير.
7: وكل عام والوطن الجميل وسيد البلاد ولي عهدي بكل خير محبة.
1: اللهم أمين.
7: من أخوك رافة العبادي أبو جمال.
1: يا هلا.
7: والله يسعد صباحك.
1: يا هلا يا هلا. يسعد صباحك والله يا أبو جمال.
8: السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستاذ عامر رجوب، أسعد الله صباحكم.
1: الله يسعد صباحك،
0: كل عام وأنتم بألف خير، أنت والطاقم الطيب.
1: أنت بخير،
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. نسأل الله سبحانه وتعالى يكون هذا اليوم علينا خير وبركة.
1: اللهم أمين
0: يا رب العالمين.
1: اللهم أمين. اللهم أمين.
2: أخ عامر، والله كلامك جميل.
1: أيوة،
2: في كلمة أنت حكيتها قلت لازم نتفائل.
1: صحيح
2: يا أخي، من الصبح وأنا متفائل، وانا على التاكسي متفائل
1: ان شاء الله.
2: كل واحد بيطلع معاي بتلاقيه كسرته اكبر منه. انا بالنسبه لي متفائل
1: ان شاء الله،
2: بس كل شوي بدور على شيء ينكد علي، مش عارف ليش.
1: لا يا زلمه،
2: هي غريزه ولا شو القصه؟
1: لا لا لا يا رجل، بدك بس سؤال فلان، ان شاء الله ما بتلاقي. يا رب يا رب ان شاء الله ظلك مبسوط.
3: اسعد الله صباحكم كل خير، صباح الوطن الجميل، يوم جديد، عمر جديد، رزق جديد، وحياه جديده.
1: نعم،
3: الله يسعد صباحك يا ابو محمد.
1: الله يسعد صباحك يا
3: صوت الوطن،
1: الله
3: صوت المواطن،
1: الله
3: جرح المواطن، فرحة المواطن.
1: اللهم
3: كل عام وانتم بالف خير.
1: بخير وصحه وسلامه يا رب العالمين. هلا يا سيدي،
4: وانت والاهل والعيال بالف خير يا رب.
1: انت بخير وصحه وسلامه.
4: السريع، اللي خال اسمه ابو رفعت.
1: أيوة.
4: الزمار. الخطيب. ف الاسبوع الماضي انا بعت لك رساله صباح، فقلت لك فيها انه والله ما ببلش الصباح الا بسمع صوتك، يعني وتخلي الواحد يروق شو ما كان في عنده هموم في الدنيا.
1: ايوه،
4: ولا هو مباشره بتصل عليه لسه ما لحقتش يعني يطلع التسجيل على الراديو. ولا هو بيقول لي ايوه بتروق على صوت عامر جوب، ما بتروق على صوت خالك، وبلش على كل المحطاتين. فالمهم برجع وبقول لك انا ما بروق الا على سمع صوتك.
1: ربي يسعد صباحك.
4: والله يسعد صباحك، ويعني
1: وصباح الخال، وصباح الخال يا اخوي. الله يسعد صباحك والله، صباحك وصباحك.

0: بس احنا بدي اسال اهل العقبه ما له طالعين لايف الان من العقبه بنسالهم يا اخوان ما حدا مداوم بالعقبه ولا سياره مره بهالشارع؟ الله اكبر.
1: صباحك استاذ عامر، صباح الخير لك لمستمعينا، كل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير
1: وانتم والوطن بالف خير. احمد الدلبي
0: يلا حييك
2: ابو الرجوب. الله يسعد صباحك، يسعد صباح المستمعين ان شاء الله.
0: والله على يسيدي
2: 28 يوم وبنلعب ضد ميسي.
0: هانات اليوم بدهم يلعبوا المنتخب، اليوم مباراه وديه عادي شو ما كانت النتائج بدناش نطلع احنا كل مهاراتنا قدامهم.
3: أستاذ عامر يسعد صباحك، صباح الكادر وكل عام وانتم بألف خير.
0: بخير صح وسلام،
3: والأردن بخير وجلال سيدنا بخير.
0: آمين.
3: وكل عام وانتم بخير على السنة الأولى للإذاعة الحبيبة اللي فرضت وجودها على الساحة الإعلامية الأردنية.
0: الله يحفظك.
3: يعني بحييكم دائما للبرامج مميزة، والله يعطيكم العافية على كل جهد مبذول يا صديقي.
0: ربي يعافي عمرك
4: أبو محمد الحبيب، الله يسعد أيامك يا حبيبي، يسعد أوقاتك، صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين. أخوك ياسر عبد الله.
0: يا هلا يا أخوي ياسر، يا هلا يا أخوي. أسعد الله كل هذه الصباحات. طارق العبابني صباح الخير. محمد السرحان بدنا دعاء أزمة السويل حسب يجيك. مداومين عطلة العيد كاملة بلدية بني عبيد قسم الحركة، عطلتوهم يوم.

0: الله بدأخذ رأيك اليوم بحادثتين حصلت في عطلة العيد. الحادثة الأولى أو الخبر الأول حتى نخفف يعني حادثة شيء مش كويس، اللي هو البوست اللي حطوه وزارة البيئة تبع استحوا، عرفتوه؟ حاب أستمع للناس حول يعني شو رأيكوا برد يعني بهذا النص. هم الله يهديهم عمموا. والخبر الثاني اللي هي البتراء، انتوا بتعرفوا البتراء ترى مسوقي حالها لحالها سياحيا. البتراء الحفلة اللي صارت فيها، الحفلة اللي صارت فيها، واحد بيقول لك ما هي سياحة، واحد بيقول لك لازم انه احنا نستقطب الناس، ترى نص اللي فيها من الاردن هذول بالحفلة. وحاب استمع لكم انه عن جد يعني هل مثل هذه الممارسات تجذب سياحة للاردن؟ شو احنا بدنا نصير نقول ويلكم تو جوردن؟ يعني تطلع لي ثلاث اربع بنات، واحدة على البحر وواحدة على سكوتر وواحدة كذا، تعمل لي سياحة للاردن؟ هل فعلا فقط هذه السياحة؟ هل فعلا فقط هذا الترويج للسياحة اللي بيجيب سياح؟ معقول احنا ما عندناش افكار ثانية غير حفلات ماجنة؟ فحاب اسمع اراكم بهذول النقطتين. وبعرف انه الواحد بعد العيد والله العظيم ما هو قادر يسمع حاله، انا ادرك ذلك تماما. فحاب اني استمع من الناس شو رأيهم بهذا الموضوع. أي والله واحد كاتب لي على اليوتيوب والله حفلة بتجنن، يا ريت إنها تتكرر بباقي المناطق السياحية. ليش؟ رأيه، نستمع إلى رأي الناس.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
4: وكفالة 8 سنوات
3: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بستامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
5: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صاحب

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. يمكنكم متابعتنا ومشاهدتنا عبر تطبيق راديو عين اف ام وأيضا على اليوتيوب وأيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك. رقم الاتصال والتواصل 0784631. اللهم اجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات. ابعد عنا الشهوات يا أرحم الراحمين والشبهات. اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك. لأنه والله بعض المشاهد التي شاهدتها وشفتها لشباب وبنات بهذه الحفل الماجنة اللي كانت بالبتراء والله العظيم إنها تغص في الأنفس. اليوم راح نحكي عن قضايا أثارت الرأي العام من خلال عطلة عيد الأضحى. القضية الأولى كانت الحفل الذي أقيم في مدينة البتراء. أثار هذا الحفل الذي أقيم في مدينة البتراء مؤخرا بالعيد أثار يا أخوان موجة واسعة من الانتقادات والتفاعل والجدل والتأييد من البعض القليل في الشارع الأردني بعدما انقسمت الآراء بين مؤيدين رأوا فيه فرصة لتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة التي تعاني من تراجع أعداد الزوار، وبين معارضين اعتبروا أن طبيعة بعض الفعاليات لا تتناسب مع خصوصية المكان التاريخي ورمزيته الثقافي وأخلاقنا ومبادئنا وديننا. وقد تصدر الحفل منصات التواصل الاجتماعي حيث تبادل الأردنيون وجهات النظر حول أهمية دعم القطاع السياحي من جهة والحفاظ على هوية المواقع الأثرية وقيمتها الحضارية من جهة أخرى. في المقابل أكدت جهات رسمية أن الفعاليات ساهمت في تنشيط الفنادق والمطاعم والقطاعات المرتبطة بالسياحة، فيما استمر النقاش الشعبي حول حدود الترفيه وطبيعة الأنشطة التي يمكن استضافتها في المواقع التاريخية. أما سؤالي، هل مدينة البتراء بحاجة إلى هذا النوع من الحفلات للترويج عن هذه المدينة الوردية؟ هل تاريخ مدينة البتراء يتناسب مع الحفلات التي تقام بين الحين والآخر في المدينة الوردية؟ اليوم ليش اصلا الناس اعترضت على حفلات، ليش الناس ما اعترضت على حفلات كاظم الساهر والمغنيين، ولماذا كان هذا الاعتراض على هذا الحفل؟ هل هذا الحفل يخالف عاداتنا وتقاليدنا الاردنيه؟ هذه الاسئله المشروطه المشروعه، اعتذر، هاي الاسئله المشروعه. السياحه انواع. بعرف انه بتعاليل الاعراس بتلاقي اثنين ثلاث شاربين شاي تعاليل، خلينا نسميه مزبوط، بس بكونوا مبينين وبشيلوهم بروحوهم. لما اروح اعمل حفلة بالبتراء مثل هذه الحفلة وهذه الصور اللي كانت تيجينا من الحفلة، رقص وفكس وتعاطي والله اعلم شو، خصوصيات ناس هم احرار، حتى اني لا اتهم بأي اتهام آخر، راح أحاول أني أكون ما استطعت إليه سبيلا، يعني أتحدث بميزان حتى أني لا أسمح لأي شخص أنه يتهمني أي تهمة أو يرفع علي أي قضية. لكن إذا حابين أني أحكي معكم، عامر مواطن أردني عادي بسيط، راح ترى رحت وسافرت وإجيت وشفنا سياحة وعرفنا سياحة ومنقرأ عن السياحة، بترى من عجائب الدنيا السبعة، مش بحاجة للترويج. وإذا كان الترويج البتراء، فالبتراء إحنا منروجها، ووادي الرم منروجها، بنستخدم صناعة الأفلام اللي بتصير الآن هناك، هذا ترويج للسياحة ولا مش ترويج للسياحة؟ الزيارات اللي بيجوها على البتراء وبشوفوها وبشوفوا الخزنة وبشوفوا وادي الرم وبناموا بوادي الرم، هاي سياحة. أما تروح تقول لي حفلة نشطت الفنادق والمطاعم هناك، قديش نشطتهم؟ طب التنشيط هذا ما بيجي على سمعتنا؟ حاولنا مبارح انه نتواصل مع اقليم البتراء، قالوا اول شيء بدهم يطلعوا ويحكوا، بعدين بطلوا. جبنا رقم اللي نظم فعالية هذه الحفلة، قال والله يا أخوي احنا ما بدنا نطلع على الإعلام. تواصلت مع شباب كانوا بهذه الحفلة، قالوا لي ما بنقدر نطلع نحكي. سؤالي احنا ليش اسعب فيديو واحد بقولك يا اخوي ما هو بكل العالم بتصير مثل الحفلات، صحيح وما بصيرش الجدل بصيرها بالاردن. طب اسأل حالك، هل المجتمع الاردني وقيم المجتمع الاردني وعرف المجتمع الاردني يسمح لإقامات حفلات ماجنة في البتراء بهذا الشكل، حشيش ومخدرات وولاد وبنات واللي طالعيت لي فوق بترقص وهذاك بلعب بالنار وحالتهم حالة؟ بالله شو التنشيط، قديت جابوا للبتراء مبارح دخل من وراء هاي الحفلة؟ بس أنا حاب أعرف قديش، يعني كل اللي كانوا حاضرين تقريبا 200 عمر 500 دفعوا كل واحد 1000 ليرة، يعني هيك دفعوا كل واحد 1000 ليرة يا عدي؟ قديش بالله التكت حقه؟ قديش؟ مش 75 ليرة، 75 العادي والفي اي بي 200، هيك شباب محددين ولا للكل دعوة عامة؟ دعوة عامة للكل. الفرقة شو أجنبية؟ فرقة أجنبية، كويس. وألعاب نارية وكل شيء فرنسي أو شو عليه؟ فرنسي. هاي الحفلة أنا حاب أستمع آراء الناس لهاي الحفلة، وبدي بالله عليكم اللي بده يتواصل معانا الآن في هذا الموضوع، بس بدي منه شيء واحد، ليش هو يرفض مثل هاي الحفلة؟ أو لماذا يؤيد مثل إقامة هذه الحفلات؟ وإذا بقول لي شكل من أشكال السياحة، يا أخوي شكل من أشكال السياحة مش بالبتراء. يا مساع السياحة وقفت على هذا الشكل، معقول؟ بديش أقول الكلمة الكبيرة لأنه الدنيا الصبح ما في عندنا غير هاي السياحة، شو رأيكم؟ هاي السياحة اللي عندنا، طب ما عندنا سياحة علاجية وعندنا سياحة تربية تعليمية وعندنا سياحة دينية وعندنا سياحة أخلاقية، وبكرة تصير عندنا سياحة رياضية وعندنا سياحة صناعة الأفلام وعندنا سياحة المواقع الأثرية وعندنا كل أنواع السياحة، كل أنواع السياحة. طيب خليني أقول لكم الشغلة الوحدة، امبارح أو بحضر لقاء للدكتور عبد الله برومان. مين هو الدكتور عبد الله؟ معالي الدكتور عبد الله برومان، هذا يا اخوان سفيرنا في تونس، سفيرنا بتونس. عمل معاه المذيع مقابلة، اليوم بدي اختصر هاي المقابلة وانزلها على السوشيال ميديا. بالله عليكم تشوفوا طريقة السرد والترويج والثقافة ومهد الانبياء واول رغيف خبز، وتحدث عن الآثار، وتحدث عن الحرف العربي، وتحدث عن اللغة الأردنية، وتحدث عن الشعب الأردني إنه بحفر حفر مثل ما انحفرت الخزنة. شوفوا طريقة الترويج من هذا الرجل، من هذا السفير، هذا سفيرنا بيمثلنا، من هذا السفير اللي قدم كل هذا الحديث لكل شعب تونس اللي بيسمع المؤسسة الإعلامية اللي قدم عليها، وأعتقد أنه اسم المؤسسة الإعلامية الجوهرة لأن هيك شفت على السوشيال ميديا. وشوفوا كمية المشاهدات، شوفوا قديش عدد الأردنيين اللي عملوا شير ولايك، وشوفوا كمية الأردنيين اللي علقوا على حديث الدكتور أبو رمان، قديش كان هذا الحديث رائع. قد والله قال بعض المعلومات أنه إحنا ما بنعرفها، كيف سردها، كيف روج للأردن. يا أخوان روج للأردن، شايفوا كيف روجها؟ ما قال إنه إحنا بنعمل حفلات ماجن ورقص وفقس بالرم، ما تحدث أبدا بهذا الحديث. تحدث قديش نملك من الثقافة، من العلم، من الفهم، قديش عنا جامعات، قديش عنا مؤسسات تعليمية، قديش إحنا بنشتغل حتى على المياه، قديش روج الأردن بطريقة أكثر من رائعة. والله إني صفنت، قلت هذا اللي بقول لك يا أخي هذا شكل من أشكال السياحة، على عينه وعلى رأسي. وهذا الوزير أو السفير اليوم اللي قاعد بروج لك الأردن بهذه الطريقة الرائعة، الطريقة المليئة بالعلم والفهم والمعلومات، بهذا السرد الخفيف اللطيف، طالع لابس لك جاكيت عادية وقميص بلا قرافة، ماسك نظارته وبيحكي بروية. يا أخي أنا اللي بالأردن صرت أبحث عن المناطق اللي تحدث عنها، قديش تحدث عن البحر الميت، طب هاي سياحة ولا هاي مش سياحة؟ الدكاتر الأردنيين هذول العقولهم كبيرة، مثل الدكتور الرقاد اللي اخترع وعلف علاج وسموه متلازمة باسم متلازمة الرقاد، مش هذا لحاله بحد ذاته هذا سياحة؟ جامعاتنا العلوم والتكنولوجيا الأردنية اليرموك، كل هذه الجامعات مش هاي سياحة؟ حمامات ماعين مش سياحة؟ البحر الميت، العقبة مش سياحة؟ أم النمل مش سياحة؟ هو ضروري السياحة عنا بالأردن بتروح بتجيب لي حفلة فيها 200 واحد يترقوسوا ومخدرات وما بعرف شو، واللي طالع لي فوق ولابس لبس الله أعلم شو هو، وبلعب بهالنار وبحرك، هذا شكل من أشكال السياحة؟ قديت جاب دخل؟ بالله مشى مطعم وفندق؟ الله جايب شغل، فكونا. لا وقال شو بقول لك؟ بقول لك لأنه الفنادق ما كانت تشتغل، طبيعي ما كانت تشتغل الفنادق لأنه كان في أزمة وكان في حرب في المنطقة، هذا من الطبيعي. اشتغلتوا على الأردن جنة، قلنا كويس الأردن جنة كويس، شو ما كان الأخطاء الحالات الفردية اللي فيها أردن جنة بيظلوا كويس، بيظل هالأردنية يعرفوا بلادهم. العقبة فل بالعيد، البحر الميت فل بالعيد، كل المناطق هاي فل بالعيد. شو عملتوا بالمتنزهات بالحدائق بعجلون وبجرش؟ كل واحد ضحى أخذ ثلثه وراح يشوي. ما عندنا غير هذا الشكل من أشكال السياحة. ليش ما حدا يقول لي أنت رجعي؟ يا أخي أنا رجعي، ما هاي الدول العالم كلها ما أنت مثل أنواع السياحة وعايشي وماشي أمورها ممتازة. بعدين أنت اللي بتستقطبهم هذول مين غير الفرقة من فرنسا؟ مين اللي فيها مش أردني؟ مين هم؟ الله المستعان. ثائر صباح الخير.
1: يسعد صباحك وكل عام وانت بخير.
0: بعتذر يا ثائر اني اطلت، انا اعتذر انا اعتذر انا اعتذر.
1: استمتعت بكلامك بالعكس.
0: تفضل يا ثائر.
1: اول شغلي كل عام وانت بخير.
0: بخير خيو، صحة وسلام يا رب العالمين.
1: والله اذا الرجعية هيك انا بفتخر اني انا ثاني رجعي بعدك.
0: يعني والله انا اسمع اقول لك شغله واحده، والله العظيم اني ما بدي احكي هذا الحكي وبس، لانه بتعرف انت الموضوع، بدي اسمع منك. تفضل يا ثاني.
1: هسه احنا مفروض دوله اسلاميه، دوله لنا عادات وتقاليد قديمه. ف انا بقول وين وزير الاعلام الناطق باسم الحكومه؟ ولا بس شاطرين يطلعوا يبرروا رفع الاسعار؟ يعني في عنا احنا بنكافح المخدرات ولا بنشجعها؟ انا مش عارف، انا صدقا مش عارف. احنا على اساس بنقبض على تجار مخدرات ومروجي المخدرات، بنشجعها في وين؟ في في في في ثامن السابع اللي شو بسموها هاي
0: عجائب الدنيا
1: السبع، احنا الثامن البتراء، هيك بنعمل في البتراء؟ هاي ثقافتنا، هاي حضارتنا، هاي عاداتنا وتقاليدنا؟ هذا إشي غريب على الأردن. والمشكلة في ناس بتشجع، مسؤولة كبيرة بتطلع بتقول لك عادي. طب وين الحكومة عن 32 فندق في البتراء سكرت؟ وين؟ صح ولا لا؟
0: ما بقول لك هذول عشان ما تسكرش،
1: ما هني سكرين وألف واحد انقطع رزقهم، مش عشان تسكرش. انا انا انا ضد، واذا الرجعية هيك انا افتخر اني اكون رجعي. وين ثقافتنا؟ وين مكافحة المخدرات؟ وين هذا اصلا اكبر وكر كان للمخدرات، وين المكافحة عنهم؟ وبس
0: انا بسأل سؤال
1: تفضل.
0: حفل مثل هاي عالجت اغلاق 32 فندق؟
1: ابدا ابدا ابدا ابدا. شو عملت لمستثمر واحد او او او
0: فندق واحد
1: أو فندق واحد بكثيره فندق واحد بكثيره.
0: الله يسعد صباحك يا سيدي، الله يسعد صباحك. عامر صباح الخير. عامر
2: ألو.
0: هلا يا سيدي. هلا يا سيدي، صباح النور.
2: الله يسعد صباحك يا رب.
0: صباحك يا سيدي.
2: أنا بدي أحكي بموضوع من موضوعين طبعا، موضوع استعوب وموضوع قضية البتراء.
0: ماشي، نبدأ بالبتراء.
2: بالبتراء سيدي، احنا بدنا نخاطب خطاب فكري قبل ما انتقد. الخطاب الفكري انه نرجع للاساس.
0: ممتاز.
2: اساس هذا الاشي من غياب الوعي، غياب الدين، غياب العادات والتقاليد، غياب الثقافة اللي احنا جدودنا تربوا عليها، عاداتنا وتقاليدنا تربونا عليها، الحشمة والرزانة هاي الأمور كلياتها غايبة، غايبة عن التعليم، غايبة عن الأسرة. الأسرة هي أساس، أساس لهذا الإشي كلياته. هذول الشباب طلعوه معقول بدون علم أسرهم؟ لا، ما عم بعلم أسرهم وبعلم الدنيا كلياتها. طيب ليش ما نوصل لهم هذا الفكر إنه هاي الأمور مهمة؟ أنتوا أصلاً هم ما عنده المنظم تبع هذا، ما عنده اللي هو عارف ومتأكد تريليون بالمية إنه هاي الناس راح تقبل تيجي، هو بتحب هذا الإشي. فالأساس أساسنا إحنا، الأساس تبعنا طيب لا يصلح الله ما بقوم حتى يصلح ما بينفسهم. لما نرجع للأساس، أساسنا عمي غلط، أساسنا سوشيال ميديا، أساسنا إحنا قاعدين أولادنا بتربوا قاعدين على السوشيال ميديا مش من أهليهم، مش من الأب والأم، قاعدين بيشوفوا شو بيشوفوا على السوشيال ميديا، بيحاولوا يقلدوا،
0: صحيح،
2: بيحاولوا يعملوا، بيحاولوا يسألفوا.
0: ولولا وجود السوشيال ميديا أخوي عامر، لولا وجود السوشيال ميديا ترى ما وصلتنا هاي الصور ولا هاي الفيديوهات ولا هاي الرسائل ولا شيء وصلنا منها.
2: عداك العيب، عداك العيب توصل السوشيال ميديا ولا حدا بيعرف، لأنه بجوز يمكن قبل السوشيال ميديا يمكن كانت الله أعلم يمكن كانت موجودة بس ما كانت توصل الأخبار، لأنه ما فيش تناقل الأخبار هاي كلها.
0: صحيح صحيح،
2: برضه هي سيف ذو حدين، السوشيال ميديا سيف ذو حدين، إيجابي ممكن أنا أستغلها بإشي إيجابي وأعلم طفلي أو ابني إشي إيجابي، ممكن أتركه يتفرمح فيها على راحته ويشوف شو بده إياه وتصير سلبي.
0: صحيح.
2: فهي أنا أنا بحسب وجهة نظري ما بلوم منظم الحفلة قد ما بلوم الناس اللي راحت على هاي الحفلة. يعني أنا عامل إشي، عامل إشي مخالف لعاداتي وتقاليدي والإشي اللي تربينا عليه، ليش أروح عليه؟ من الأساس الوعي، أنا بس بدي أسأل عن الوعي، الوعي، وعي الشباب وين؟ وين وعي الشباب؟ وين المخ تفكر فيه؟ إني أروح هناك شو الإشي اللي أنا دفعته وصرفت مصاري أبوي وأمي عليه عشان والله بس إني أقضي لي ساعتين زمن بإشي والله العظيم عيب الواحد يسولف فيه.
0: يعني والله والله بس يا عم بقولك الله المستعان، بس يا اخوي بس الله المستعان. يعني هذا الموضوع نبدا بس سمع على اراء الناس. ومعي ثائر. ثائر صباح الخير يا ثائر.
3: صباح الخير.
0: هلا يا ثائر. هلا يا اخوي، انت بخير؟
3: سيدنا بالف خير يا رب، والوطن والجميع بالف خير.
0: انت بخير وصحه وسلامه.
3: اخي العزيز، انا بدي بس بدي احكي شغله، مين هم اللي راحوا على الحفل هذا؟ مين اللي راحوا؟ اولادنا على فكره، يعني كلهم اولادنا.
0: صحيح.
3: اولاد اخوي، اولاد عمي.
0: صحيح.
3: قرابتي وقرابتك اخ عامر.
0: اها،
3: مين اللي راح على الحفل؟ اكيد ما جابوناش يوم من امريكا واليابان او راحوا شاركوا منا اللي صلوا على العيد اولادهم. مظبوط ولا لا اخ عامر؟
0: يعني اغلبهم اردنيين راح يكونوا على الاغلب.
3: اكيد هم بيقولوا انه ناس من فئه ثانيه جايين من برا،
0: الفرقه الجايه من برا، الفرقه الجايه من برا.
3: لا، في كمان فئه من الجمهور جايين من برا.
0: اوكي،
3: انا هذا اللي فهمته انا.
0: آه.
3: بيقولوا من جماعة جايين من عرب 48 إلى آخره.
0: طيب.
3: هذا اللي أنا اللي كأني فهمته من ال، أنا والله ما حضرت ثقافات حبل لكن قريت تعليقات. الشغلة الثانية أخوي عامر، في عنا منتخب قيمة السوقية حوالي 19 مليون دولار.
0: صحيح.
3: والله هذول الشباب ما شاء الله عنهم ساجدين، مصلين، مؤدبين.
0: صحيح.
3: والله لو وقف واحد زي موسى التعمري بالبتراء أحلى دعاية إنا. البتراء يوقف موسى التعمري، لكن حكومتنا للأسف ما بتحترم العقليات عندنا، ما بتحترم، ما بتحترم، ما بتحترم، يعني حكومة عندنا على راسها وعينها حكومة وبتشتغل، ولكن أخطاء زي هاي يا عامر والله كبيرة يا أخوي.
0: والله يا أخوي الآن أنت بتعتبر أخطاء، ترى في غيرك بعتبرهاش أخطاء. ها، أنا حاب أقول لك
3: تعتبر إنجاز.
0: بالنسبة له إنجاز، ولك تنشيط سياحة، وهذا شو فاهمهم بالسياحة؟ هذول شغل انتقاد، هيك بقولوا. انا بعطيك الصافي، هذا بقول انا بعطيك الصافي، هيك بقولوا لك هذول شغل انتقاد، شغل انتقاد. بدي انتقد كل شيء بخالف عرفي وتقاليدي وديني واخلاقي، بدي اخالفه، بدي اخالف كل شيء ممكن انه يودي اولادي الى مضيعه، بدي اخالفه، بدي اخالف كل شيء. بدي
3: تفضل الملاحظه.
0: تفضل.
3: اقسم بالله رحت على الكويت انا قبل حوالي 6 سنين، كانوا فترة بطل يستعينوا في المعلمين للأردنيين. فترة التسعينات بطل يستعينوا بالمعلمين الأردنيين فترة.
0: نعم.
3: فترة وجيزة. أقسم بالله بحكوا أشد أنواع الندم لو بطلنا نستعين في المعلمين من الأردن ورجعونا وبشدة.
0: صحيح.
3: بحكوا الشباب اللي بيجي من الأردن متعلمين صح ومتربين صح وبيخافوا الله صح ونفسيتهم عفيفة صح.
0: الحمد لله.
3: قسم
0: الحمد لله.
3: من أخوان من الكويت محترمين شرواك يا اخوي عامر
0: ولا تهون. والله صادق والله صادق والله صادق خي هي نظره للاردني شو بدها تكون
3: والله نظره الناس لنا برا بالجنه
0: الحمد لله
3: والله العظيم نظره بس الله يسامح المسعودين انا بقول اعانك الله جلاله الملك على هيك مسؤولين تتخذوا زي هيك قرارات
0: الله المستعان
3: اللهم امين
0: الله يسعد صباحك شكرا اخوي ثار فادي صباح الخير
4: صباح الورد اخوي عامر كل عام انت بخير
0: انت بخير وصحه وسلامه
4: استاذ عامر اول شيء احنا بنرفض الحفل اللي صار في البتراء لانه احنا باختصار شعب محافظ
0: اها
4: واحنا مثل ما هم فكروا بهاي الطريقه احنا في كثير عندنا عائلات بتيجي من دول صديقه وشقيقه بدوروا على السياحه اللي عندنا لانه احنا شعب محافظ لانه احنا في عندنا التزام ديني واخلاقي في كثير من نحكي جيراننا في دول الخليج بنشوفهم بالصيف بيجوا مع عائلاتهم لانه بشعروا انه هم في مكان في عادات في تقاليد بيكون ماشي هو واخته ومرته وبنته بشعر بالامان وبشعر بالوازع الديني الموجود عند الشعب
0: صحيح
4: هذا هذا هذا واحد الشغله الثانيه اللي بده يعمل تنشيط للسياحه ما بروح بعمل حفله زي هيك بروح بعمل دراسه للسوق وللوضع السياحي بالاردن وبقعد مع سياح انا اشتغلت لفتره مع قطاع السياحه وكنت اقعد مع سواح ومنهم من دوله ملاصقه لنا دخل الفرد عندهم يتجاوز 4 أضعاف دخل الفرد عندنا بالاردن بيحكوا لي انتوا كيف ماشيين اموركم الغلاء اللي موجود لا. الاسعار الموجوده بالمطاعم يعني انتوا كيف 300 ليره وال 400 ليره وال 500 ليره كيف بتكفي الشاب اللي المتزوج روح اقعد روح اعمل دراسه لاسعار المطاعم للاسواق شوف شو سبب السياح صار عندها عزوف انها تيجي عندك بتروح على دوله سين وصاد ب 300 ليره بتقعد 4-5 أيام في فندق 5 نجوم وانت 300 ليره ما بكفي ليلتين في فندق 5 نجوم
0: صح. وانا بدي اطرح سؤال كمان اضافه اللي تفضلت فيه اليوم اللي وافق على هذا الحفل وافق هو من الفئة اللي بيستهدفها لترويج البتراء والأردن مزبوط طيب شو الفئة اللي بده يستهدف هذا النوع من الحفل يعني شو الفئة وليش وهل هاي الفئة فعلا تنشط السياحة ولا لا كمان هذا أسئلة يجاوبنا عليها اللي وافق على هذا الحفل وليد صباح الخير
5: الله يسعدك صباحك
0: هلا يا أخوي يا وليد
5: الحبيب.
0: هلا يا أخوي طول عمرك يا وليد
5: والله يعني انت زي ما بتقول هيك الواحد يعني جيت على الوتر الحساس انا متضايق والله
0: ليش
5: هذا يفيد العزيز تطبيق سناب شات
0: اها
5: لما انت بدك تعمل ستوري تقدر تعمله بابليك
0: صحيح
5: فبالمنطقه بيكون في زي منطقه حمراء
0: هوت لاين
5: الحكومه بس انا بدي الحكومه ترجع على نفس اليوم اللي صارت في الحفله لا بدنا احنا حدا يصرح ولا حدا يطلع ما بدهم مش يطلع هم حرين احنا بنشوف كل شيء مش هم بيقولوا سوشيال ميديا في السوشيال ميديا قسما بالله العظيم
0: وليد انت فوتت شفت شيكت
5: والله العظيم اشي مش طبيعي يعني انا اسف بهالكلمه بس هم ما بعرف انه ما اعتقدش انه في لبس هيك للامانه سجائر حشيش خمره البنات مع الشباب والله اشي يعني غريب جدا لا هو من عاداتنا ولا هو من تقاليدنا انا بدي اسال سؤال هم 50,000 اخذوا 100,000 طب والله ما قتونا بمليون يعني انا ما قتت بمليون والله ايش صحيح. ايش السياحه اللي نشطوها يعني انا بس
0: لا اسمع وفي نقطه في نقطه اهم اذا سمحت لي اليوم طب. اذا بدي اعتبر هذا نوع من انواع السياحه مزبوط طيب الا ينفر الا ينفر شكل السياحه هذا عدد كبير من اخواننا السياح من العائلات الخارجيه الملتزمه كل الخليج ملتزم بدو يجي وزوجته وولاده يشوفوا البتراء ويشوفوا رم ويشوفوا البتومية طيب هذولا ما بنفرهم
5: يا عم ابو محمد انا بس اوصل لك شغله هسه احنا لما بدنا نفتخر بنفتخر بانجاز طبي بانجاز علمي بمباراه كبيره صارت بالاردن بحفله خيريه قد الدنيا بشيء عن الاردن
0: صحيح.
5: الاردن يا جماعه الخير
0: صحيح
5: الاردن وكل الدنيا بتحترمنا الاردن بالاستقلال كل تقريبا كل عاصمات الدول العربيه رفعت العلم في برج دبي وفي بالكويت العالم تحترمنا لدرجة مو طبيعية بفضل الله وفضل جلالة الملك يعني وبسياستنا اللي برا بس احنا كمان ما نخرب ايش حل
6: الملك الملك عبد الله الله يخلي لنا اياه ولي العهد قاعد بيظبط، احنا قاعدين بنخرب باشياء عشان 50,000
0: دارك.
6: يا سيد عامر يا حبيب قلبي، انا الموضوع كلياته انا لما بده ينتشر على السوشيال ميديا هيك فيديوهات، شو بدهم يقولوا عن شباب الاردن؟
0: شو بدهم يقولوا عن السياحه الأردن؟ بالاردن يا زلمه،
6: شو بدهم يقولوا عن السياحه بالاردن؟ لا يا عمي هاي السياحه شغل، اسف بهالكلمه جدا، انا اخوك الصغير خمره ونسوان ما هو ما مش احنا مش الاردن يعني والله
0: شكرا. يا جماعه غير شكرا شكرا يا زلمه انت صادق، اقول لك صارها ساعه بحلقي سياحة الدعارة ليست في الأردن ولن تكون في الأردن، لا تغلبوا حالكم ولا على بالكم، والله هاي الفئة اللي هذه سياحة ما بتمثلنا احنا كأردنيين ولا من آمن فيها ولا بدنا اياها تجيب لنا مصاري أصلا، طول عمرنا معروفين بالتعليم وبالصحة، بنتباهى بالعالم كله بالتعليم والصحة بالأردن، وهي عنا يزمي طقسنا تراثنا تاريخنا حكينا كلنا يا زلمة، ايه الفزعة؟ ليش تعمل لها الحفلة يعني على شو؟ مؤيد صباح الخير يا مؤيد.
7: الله يسعد صباحك يا أستاذ عامر.
0: صباحك يا أخوي،
7: ودائما مواضيعك مهمة ودائما هالأشياء اللي ما شاء الله
0: الله يحفظك الله يحفظك
7: مهم.
0: الله يحفظك،
7: يعني بتحسه إرشاد نفسي وإرشاد معنوي وإرشاد لهاي الأجيال اللي قاعدة بتطلع.
0: والله يا أخوي ضحو منا يعني هاي السلافي والله ما هي منا ولا لا
7: والله بتشوف المناظر يا ابن الحلال، يعني والله الإتيكيت بحياته ما كان بقزازة مشروب طالع لي فيها، والمشكلة في ناس كبار كثير بالعمر، يعني يا ريت انه مثلا تقول هم اللي لازم احنا كشباب نقتدي فيهم باشياء ومناظر يعكسوها غير الاشي اللي شفناه بصراحه. والله من خارج هالدوله بدك واحد يشوف هالفيديو منتشر ما شاء الله بالزي الاردني اللي احنا بنعرفه، الحطه والكذا وارشاد، ويمشي معك واحد يحكي لك عن الآثار وهاي شو سببها وشو، ولا يطلع واحد ديسكو ورقص وحاجة.
0: مؤيد أخوي مؤيد مجاني. كان في إعلان، هذا الإعلان بيسيء للزي الأردني وللشخص الأردني بعمان، لا ضحايا وما ضحايا كويس، أجا محافظ عمان قالهم الغوه شيلوا الإعلان لأنه هذا لا يمثل الزي الأردني ولا يمثل الهوية الأردنية، والأردني مش هيك، كل الناس كيفت أو ياسر بيك العدوان محافظ العاصمة شالوا. ليش شالوا؟ لأنه بيعرف أنه هاي مش هويتنا، هاي مش ثقافتنا، حتى لو كان في إعلان والإعلان حتى لو كان حسن النية بقولك لا ما بنحطيك بهذا الشكل. طيب سبحان الله، أساس العدوان بيعرف التاريخ والتراث وبتخذ هذا القرار وبالعاصمة عمان وبعيد الأضحى وبكل هذه المسائل، وغير المسؤولين بيعرفوش يعني؟
7: لا لا بيعرفوا، واللي بيسوي الحرات بطيب للمعلم.
0: اشكرك
7: احنا ايش نجمع مصاري بس على اشياء زي هاي، برضو احنا برضو الواحد بده يطلع هو مرات عدم المؤاخذه هو كذا، هي عطلته يتنفسها بها الحياه.
0: صحيح،
7: ويشوف هاي المناظر صدقا وامانه، والله لا هي من عاداتنا ولا من تقاليدنا ولا والله لو مقطوع كل طشات الأردن ما في غير هالمكان، مستحيل مثلا أقود مرتي وقاعدها
0: بدي أشكرك
7: فيها مناظر غيرها.
0: أقول لك بدي أشكرك وبدي أذكر الناس كلنا اللي بيسمعوني الآن، لما كنا نطلع رحل معانا بنات وين نروح يا أحمد طراوني؟ على آخر ناس وتسكر ويا ويلهم ضحكت. طب هاي عرفنا هاي عاداتنا هاي تقاليدنا، اللي مش عاجبه تقاليدنا هو حر، بس هاي احنا تربينا عليها على انه كل ناس محافظين. عبد الفتاح صباح الخير يا اخوي.
8: صباح الورد وكل عام وانت بخير.
0: انت بخير وصحة وسلام، ربي يحييك بارك فيك
8: اخوي عامر. انا ما بدي اطول عليك، انا بس بدي اقول لك شغلة واحدة لسه ما خفي اعظم، احنا سيدي العزيز كسائقين تاكسي بطلع معانا الشباب اللي بنظموا الحفلات اللي قاعد بصير في المزارع، لسه هذا الحفل اتصور، في اشي ما تصور وفي اشي ما انشاف للناس وما طلع على العلن، بصير لسه هذا الاشي اللي انت شفته واحد بالالف من اللي قاعد بصير. احنا بطلع معانا منظمين حفلات، بروحوا على مزارع، بروحوا على فلل، بصير
0: أيوة.
8: في شغلات لسه هذا سيد العزيز.
0: مثل شو شغلات اللي بتصير بالله؟ مثل شو؟
8: والله سيد العزيز ما بدي اقول لك يا بصراحة، المشروب بكون علنا، المخدرات بتكون علنا، الرقص بظل الساعة 3 و4 الفجر، مزارع الغور مع احترامنا لأهل الغور على راسنا من فوق بس لأنه موجودات في المناطق هذه بصير فيها شغلات سيد العزيز.
0: الله يهديهم الله يهديهم.
8: يعني فعلا فعلا ما بتتوقع أنه هذا الإشي بصير عندك في البلد. وتأخذنيش بهالكلمة برضو سيد العزيز خلال ثلاث أيام العيد اللي صارت القاعد بصير في عندنا في الشوارع من الصبايا الصغار 16 و17 سنة والسهر للساعة 1 و2 بالليل في الشوارع إن كان في وسط البلد بوليفارد العبد اللي بالصوفية برضو والله العظيم لا من عاداتنا ولا من تقاليدنا.
0: الله المستعان.
8: أنا بتفاجأ كبنت عمرها 16-17 سنة الساعة 1:30 بالليل لما تأشر تطلع على أحد المناطق في عمان إن كان الغربية ولا الشرقية فبنت 1:30 بالليل شو بتسوي حتى لو الدنيا عيد. بس إحنا سيد العزيز زي ما أنت تفضلت والله ما كان زلمي بشوارب وابن 16 سنة إذا أذن المغرب والله العظيم ما يتجرأ بعد أذن المغرب أن يكون برا بيته.
0: الله المستعان. بس الله المستعان الله المستعان. معنا الدكتور حسين هلالات ورئيس جمعية الفنادق الأردنية. أسعد الله صباحك.
9: صباح الخير.
0: وكل عام وأنت بخير يا سيدي.
9: وأنت بخير تقبل الله طاعتك
0: منا ومنكم جميعا.
9: الله يسلمك.
0: احنا عندنا 32 فندق أغلق في البتراء مزبوط ولا بكل الأردن؟
9: لا احنا بنحكي على الفنادق اللي أغلقت في البتراء. يعني بالضبط انا مش عارف ارقامها الدقيقة بس انه في فنادق أغلقت نتيجة الظروف الإقليمية اللي صارت في المنطقة يعني.
0: اها طيب سمعت عن الحفلة اللي صارت؟
9: نعم.
0: بالله مثل هاي الحفلة هل فعلا تنشط الفنادق والمطاعم ولكم يوم وقديش الدخل اللي بتاخده انت اليوم كفندق حول مثل هذه الحفلات؟
9: يعني اخ عامر يعني شوف الحفلة يعني ما كان متوقع يصير مثلا اللي شفناه على السوشيال ميديا. لكن انا يعني مع انه يكون تنشيط حفلات في الاردن واللي بيصير يعني اللي صار في البتراء يمكن بيصير في كل منطقة في
0: صحيح
9: الأردن.
0: صحيح صحيح.
9: يعني بيصير دائما حفلات في العقبة في البحر الميت على طريق المطار حفلات وبيصير أكثر من هيك.
0: ماشي.
9: أنا ما بعرف الضجة هاي اللي صارت على الحفلة اللي صار في البتراء يعني يمكن في تجاوزات أنا ما بدافع ولا انه ضد ولا مع بس انه يعني المفروض يكون في البتراء وصلت للمنكوبة يعني مش انه بتراء بتراء الضرر اللي حق عليها من اكتوبر من كورونا ل 7 اكتوبر لغاية
0: انا معك انا معك بس السؤال يعني هل حفلة ماجن بهاي بالبتراء هي اللي راح تنشط السياحة فيها؟
9: لا يعني يمكن صار في تجاوزات انا ما حضرت الحفله.
0: بتعرف ليش بتعرف ايش الضجه صارت بالاردن؟
9: نعم
0: لانها البتراء.
9: يمكن انه في تجاوزات انا بقول لك يمكن صار تجاوزات انا ما حضرتها وما شفتها بس يعني التجاوزات غير مسموح فيها وضد عاداتنا وتقاليدنا واحنا مجتمع محافظ في البتراء وابناء البتراء
0: نعم.
9: محافظين جدا
0: صحيح.
9: يعني والبتراء لها خصوصية جدا يعني البتراء زي ما تعرف انت انه من عجائب الدنيا السبعة
0: صحيح.
9: هي مش في البتراء صارت هي خارج البتراء الحفلة مش داخل مدينة البتراء يعني مش عند الخزنة هي خارج حدود البتراء يعني الحفلة انا مش ضد ان يصير حفلات او يصير تنشيط بس في تجاوزات ممكن في تجاوزات هنا دور بيجي رقابة الامنية والرقابة شو اسمه بس انه احنا ضد الحفلات لا احنا مع تنشيط
0: طيب.
9: يعني
0: طيب الحفلات ما هي
9: محمد عبدو اجى
0: اشكرك ما هي الحفلات الحفلات
9: نعم
0: تختلف حفلة عن حفلة بتختلف مزبوط
9: مزبوط بس انا اذا صار تجاوزات انا ما تابعتها بس اذا صار تجاوزات يعني مش المفروض مثلا انه احنا هذا يعني ان احنا نوقف الحفلات بشكل عام يعني
0: الحفلات المثل هاي المثل اللي تمت انا بقصد
9: يعني ما كانش متوقع ان يكون فيها تجاوز ابدا ما كان متوقع ان يكون فيها تجاوزات بس اذا صار في تجاوزات هسه يعني اللغط كثير انه مخدرات وما مخدرات انا متوقع انه الكلام هذا ما في منه قد يكون فيها مشروب او قد يكون فيها انا ما حضرتها زي كمان مرة يمكن يكون فيها مشروب بس انه مخدرات انا استبعد هذا الكلام. الحضور اللي كانوا موجودين الاغلبية فيها اجانب وفيها من عرب 48 وفيها جزء اردنيين وهي معمولة اصلا كانت لجلب السياحة الخارجية مش لجلب السياحة المحلية يعني
0: بالله مثل هاي الحفلات بتجذب وتحت اي مسمى من السياحة هاي بالله معلش دكتور
9: يعني هي من اجل يعني احنا
10: اللي يعني ماشي ما انا معك بس انت تقول لي قول قول السياحه العلا. بدك تقول لي السياحه تحت اي بند يعني شو اسمها سياحه ايش
9: ماشي بس السعوديه اليوم بالعلا بيسووا حفلات اكبر من الحفله هاي
10: هم حرام
9: السعوديه ماشي بالسعوديه والسعوديه طيب. يعني اللي في العلا في مدينه العلا
10: طيب.
9: وشفناها وموجوده على اليوتيوب وموجود على كل احنا مش ضد انا مش مع الحفله كحفله اللي صار في الحفله هاي اذا صار تجاوزات احنا ما حدا برضى فيها نهائيا بس انما لازم يكون في تنشيط يعني واذا ما صار في احنا بدنا سياحة ولا بدنا نخليها يعني اذا بدنا نظل متمسكين ما رح يجينا سياح اليوم اذا بتطلع على مصر او بتطلع على حتى سوريا او على لبنان او على كل الدول دبي كلها فيها سياحة فيها حفلات هسا اذا في تجاوزات انا معك مع ضبط التجاوزات
10: طيب أسألك سؤال إيه لو كانت هذه الحفلة بدون هذه التجاوزات تعتقد أن تكون هناك ضجة في الأردن على هذه الحفلات؟
9: لا ما بتوقع أن يكون في ضجة
10: إذا الضجة حصلت لأنه صار فيها تجاوزات وهذه التجاوزات الأردني ما بيقبل أنه ينعكس هذا يقول لك والله هاي الحفلة بالأردن
9: يعني أنا ما بقدر أقيم التجاوزات لأن أنا مش جهة رقابية على هاي الحفلة فما بقدر طيب. اقول انها اقيمها طيب. انه هل هي فيها تجاوزات او في تجاوزات لانه انا زي ما يعني ما بدي احط حالي في موقف محرج بس انا مع انه يكون في نشاط للحفلات في كل مناطق المملكة في شمالها وجنوبها وسطها حفلات متزنة تتفق مع عادات
10: متزنة ايوه متزنة كويس طيب سؤال نعم. سؤال انت بداية حديثك قلت البتراء المنكوبة
9: نعم
10: لا يا رجل وصلت الى هذه المرحلة
9: البتراء في وضع سيء من اكتوبر من كورونا لغايه الان في وضع يعني نسب اشغال متدنيه لا يزال هي بتعتمد البتراء على السياحه الاجنبيه ما بتعتمد على السياحه العربيه ولا السياحه الاردنيه حتى برنامج اردن جنه بيشتغل يوم الجمعه في البتراء في فنادق ما بتقدرش تستقبل لأنه يوم واحد في الأسبوع وما لا. غير قادرة على تشغيل الفندق يعني يوم واحد يشغل فندق لمدة يعني أسبوع أو شهر حسب إذا جاي يوم واحد فبالتالي في نشاط في السياحة المحلية الأردن جنة بس ما انعكس بحيث أن يغطي تكاليف التشغيلية للفنادق الفنادق كلها خسرانة
10: لا.
9: حتى اللي فاتح خسران واللي سكر بحاول يخفض خسارته اعتمادها بشكل 95% على السياحة الأجنبية والسياحة الأجنبية موقفة بسبب توقف الطيران منخفض التكاليف بسبب ارتفاع
10: الإقليم الإقليم المنتهب الإقليم والحرب نعم. والدنيا صحيح؟ صحيح
9: طبعا هذا مش مسؤولية حدا هاي مسؤولية إقليمية دولية مش ما بنحملها لا حكومة ولا بنحملها لمسؤول لكن وضعها وقدرها انها تكون بهذا الظرف يعني اللي صار
10: شكرا جزيلا
9: ما تصير حادث
10: شكرا يا دكتور شكرا دكتور حسين هلال جامعة الفنادق شكرا لك شكرا يا دكتور شكرا سعادة النائب جاهز معنا؟

0: أسعد الله صباحك سعادة النائب سالم عمر رئيس الجلسة.
1: صباح الخير يا أخي عامر.
0: كيف حالك؟ طمنا عنك، شو أخبارك؟
1: والله أموري تمام. صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: الله يسعد صباحك. الله يبارك فيك.
1: صباح جميل إن شاء الله، وعودة الدوام ميمون
0: إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب على الجميع. بدي أطرح سؤال، تعليقك كرئيس لجنة السياحة النيابية اليوم على الحفلة التي حدثت في البتراء.
1: تمام سيدي، حفل خاص نظم بطريقة خاصة لناس معينين في منطقة مش للعموم، تم هذا الحفل لناس سووا هذا الحفل لهم. هل هو خادش للحياة؟ اطلعت يعني كما أنت شفت هالفيديوهات، احنا شفنا هالفيديوهات. لو ما ظهرت هذه الفيديوهات ما كان حدا مدعو، ما كان العموم. دائما لجنة السياحة النيابية تسعى لأمر واحد، لزيادة الترويج السياحي، لزيادة الانفاق على السياحة الأردنية، تنمية المواقع، تطويرها. فبالتالي احنا بنطالب بهذا الأمر. تواصلنا مع أهلنا بالبتراء، تواصلنا مع جميع العاملين في هذا القطاع في هذه المنطقة، ما أشاروا أبدا أنه في وجود خلل كان ولا في إشي خادش للحياة العام. مع نحافظ على قيمنا، مع نحافظ على
0: كل الفيديوهات اللي طلعت هاي سعادة النائب.
1: حبيبي
0: الفيديوهات اللي طلعت من الحفلة
1: سيدي، هذه حفلاتهم، تعودنا من طول عمرنا أن نشوفهم بطريقة حفلاتهم واحتفالاتهم، يقوموا بهذا العمل بهذه الطريقة. ما كان في طقوس خاصة شفناها بهذه الاحتفالات، ما شفناهم بحركات معينة، بدنا نقول أنه يعني في
0: إيحاءات
1: معينة، بإيحاءات أو بأشكال طريقة أو أنماط مختلفة من الاحتفال. هذه الاحتفالات دائما أخي عامر كنا نشوفها على التلفزيون أو إذا كنا مسافرين بالخارج، هذه طريقة احتفالاتهم. كل مجتمع له طريقة احتفال معينة.
0: طب ليش نجيبوا يحتفلوا عنا؟
1: هي منطقة خاصة محجوزة لليوم في أي مكان خاص.
0: أنا معك أنا معك، لكن هل يعني هل هذا شكل، يعني أنا اللي بدي أطرح سؤال، هل اليوم
1: غير مرغوب بمجتمعنا وغير مألوف ولسنا معتدين على هذا المنظر؟ بس بالآخر هذا أمر خاص، يعني لو ما ظهرت هذه الفيديوهات هذا ما كان مدعو للعنان والعموم، ما كان أي واحد بيقدر يدخل عليه، ما كان مطروح في شراء أو بيع تيكتات اللي بده يجي يحضر. هذا أمر خاص نظم لناس خاصين بجماعة خاصة إجت أقامت 6-7 ليلتين ثلاث عنا، يعني وباتت في منطقة البتراء واحتفلت وروحت. حفل خاص صار لهم بهذه المنطقة، لولا هذه الفيديوهات احنا ما عرفنا شو اللي
0: طب يعني هل هناك نية ماشي، هل هناك نية لإقامة مثل هذه الحفلات الخاصة مثل هذا الشكل بالأردن؟
1: هي كل يوم موجودة. انت اليوم اخي عامر بأي مكان موجود، اليوم بفنادقنا موجودة، في كل واحد بيسوي حفلته. يعني احنا بدي اقول لك انه ما عندنا هذه الحفلات، ما عندنا هذه الانماط للناس.
0: سيدي عندنا حفلات، عندنا حفلات، احنا عارفين انه عندنا حفلات، لكن هل هذه الحفلات اللي احنا بدنا اياها بهذا الشكل؟
1: لا ما بدي اياها. احنا انا بالنسبه لي لا بتناسبني ولا بيناسبني هذه الطريقه ولا هذا الاحتفال، انا بالنسبه لي بدي اياه. لكن بقول لك هي نظمت لناس خاصين لجماعه خاصه، ما بقدر انا اجي اقول ممنوع حدا يحتفل عندي، وما بقدر اجي اقول انا ممنوع تحتفلوا وممنوع تسووا هذه النشاطات عندي. انا بالنسبه لي اللي بمانع فيه انه ان لا تكون للعموم، ان لا يستطيع اي شخص. هذه لناس خاصه، حفله لك خاصه سويتها انت، تدعو من تريد، مش مفتوحه للعموم، مش مفتوحه لجميع الفئات العمريه.
0: بس مثل ما بعرف كان فيها تيكتات وكان فيها ب 75 ليره والفي اي بي ب 200 دينار واللي بده يشترك وكل هذه الاحاديث، ما بعرف اذا المعلومات اللي عندك تختلف.
1: انه اخي عامر انا بالنسبه لي تابعنا هذا الموضوع، ما نعرض بالسوق انه تعال اللي بده يجي يشتري تعال اهلا وسهلا فيك. لا، هي نظمت لناس خاصين من برا. انا سمعت كما سمعت انت انه اليوم في كان تيكتات معروضه وكان يقول لك انه اللي بده يدخل، لكن هذا ما كان الامر، ما كان موجود ابدا. هذه الاسعار كانت للناس نفسهم اللي عرضت عليهم الاجانب نفسهم. المجموعه لم تعرض على العموم، لم تعرض للاردنيين.
0: طب ساعتها قديش والله استاجروا المكان؟ قديش المبلغ اللي استفادوا منه الاردن بهاي الحفله الخاصه اللي اجونا من برا بالاردن يعملوا هاي الحفله؟
1: سيدي احنا ما بهمنا تأجير الموقع السياحي قد ما انا كنا مهتمين ما هو الإيراد اللي اجى على نفس اهالي.
0: طيب شو الإيراد اللي اجى على الاهالي بهاليومين؟
1: تم حجز أخي الكريم أخي عامر من كورونا لليوم لم يعمل القطاع السياحي سنة كاملة متواصلة
2: صحيح.
1: من كورونا من سنة 2000 إلى 2005 واستثمارات البتراء 3600 غرفة فندقية اليوم تعاني الأمرين الأكثر نكبة يعني المنطقة الأكثر منكوبة هي منطقة البتراء اليوم البتراء تعتمد على السياحة الأجنبية فقط السياحة التاريخية والسياحة الأثرية فقط لا يوجد غير ذلك فبالتالي العقبة عنا بتشتغل البحر الميت بيشتغل موسمي عمان بتشتغل لكن البتراء لها خصوصية إنه إلها نمط واحد من السياحة إذا ما تم وجود هذه الناس اللي ترغب بهذا النمط فبالتالي هذه المنطقة كثير منكوبة اليوم كثير في مشاكل عنا بالبتراء يعني احنا كلجنة سياحة نيابية اكثر منطقة نوريها اهتمامنا هي منطقة البتراء فبالتالي اذا حققت يعني اذا كان عندي ست فنادق وسبع فنادق تم حجزها بالكامل لمدة 3 أو 4 ليالي هذا بالنسبة لي انجاز هذا بالنسبة لي حرك مش انجازه يعني حتى لا يكفي لكن بالنسبة لي حركنا شوي هالفنادق
0: طب لا ينعكس على سمعة البتراء بإقامة حفلات مثل هذه الحفلات
1: سيدي حفلات خاصة هذه برجع بقول لك هذه اليوم انت لو تجيك اي حفلة صارت بفندق او بمكان خاص وتسربت هذه الصور
0: يعني هذه حفلة خاصة ولا شأن للسلطة فيها
1: خاصة ولا شأن للمجتمع المحلي الاردني لم تعرض على اهل البتراء لم تعرض على اهل عمان لم يشارك فيها ناس من اي منطقة في الاردن هذه تذاكر اعدت لناس اساسهم اجانب غير مقيمين غير موجودين عنا بالاردن سووا هذه الحفلة وبيعت بهذه الأرقام لكن لم تعرض على المجتمع المحلي ولم تعرض على أي أردني يشارك فيها وما كان هناك مشاركة أردنية إذا وجد كم واحد فهم من أدلة ومن المنظمين في تلك المنطقة هذا باطلاعنا واطلعنا وحتى في إن عضو من
0: كان في بس كان في ترخيص لهذه الحفلات مزبوط
1: طبعا هذه مشت بمسارات قانونية 100% بمعرفة وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي

0: إقامة بالبترة، هي مش ترويج. البترة مروجة عالميا، البترة أسمى من أن نروجها بحفلات. هي مناطق معروفة سياحيا عالميا، كل العالم بيعرف بالبترة، كل العالم بيعرف إنها من عجائب الدنيا السبعة، فهي ليست بحاجة البترة، البترة أكبر من ذلك. لكن هي تحقيق مبيت في الفنادق اللي بالبترة، هي تنشيط القطاع السياحي في الفنادق بالبترة والعاملين في القطاع هناك. وبرجع بقول لك إحنا مش مع هذه الشكل من الحفلات، لكن حفلة نظمت لناس وجماعة خاصين لولا هذه الفيديوهات ما عرضت للملأ، ما عرضت للأردنيين للمشاركة فيها.
1: تعرف ليش؟
0: ولم تكن للعموم.
1: أنا بتعرف شو شو شو الأزعجني أكثر شيء؟ بعض الفيديوهات راح أبعث لك إياها سعادة النائب، كانت تحسها ترويج للمخدرات أكثر وهي ترويج لأي شيء آخر. يعني شباب هالمكافحة نهارهم مساكين هلكوا، مكافحة المخدرات وتوعي وما إلى ذلك، ومسك على الحد وحط على الحدود وما إلى ذلك. لكن بعض الفيديوهات خصوصا من الشباب، وهي بتروح للمراهقين، هذا اللي بيأسفك والله العظيم، والله إنه هذا اللي بيزعجك.
0: أنا مو مع هذه الطريقة بالاحتفالات، ولا مع هذا الشكل بالاحتفال، ولا بس برجع بقول لك هي طلب تنظيم مثل هذا الاحتفال هناك لناس خاصين، لجماعة خاصة، لحفل خاص عرضت عليهم ولم تعرض للملأ. ما كان اليوم أنا بقدر أروح أنا أشارك فيها ولا أنت. طيب. بقول لك نرفض هذه المناظر، نرفض هذا الشكل من الاحتفالات. لكن برضه برجع بقول لك إحنا كيف إلنا احتفالاتنا وطريقة نبيتها، هم يقتلوا عمرهم احتفالهم. ما أنا مع، لا مو مع. هل البترة تحتاج إلى مثل هذا الأمر؟ البترة لا أشهر من إنه أن تروجها بهذه الطريقة. لكن هناك الفنادق المقيمة بالبترة أنا بدي أحقق فيها مبيت، بدي أحقق فيها حركة، بدي أسوي فيها أي نشاط. فجاء هذا النشاط وجاء انعكاسه أهم من الموقع السياحي، ما إلى الموقع السياحي ضرورة بهذا الموضوع، هي انعكاسه على المستثمرين في المنطقة السياحية.
1: شكرا جزيلا لسعادة النائب سالم العمر رئيس لجنة السياحة النيابية. شكرا لك سعادة النائب. شكرا.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.
6: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون اوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها اوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل باكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. اوتوسكور، اول واكبر مركز فحص اقليمي ومعتمد عالميا في الاردن. اوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
1: Excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ومستمر وإياكم باستقبال اتصالاتكم. ومعي محمد. صباح الخير يا محمد، تفضل يا أخوي.
1: ربي صباحك منوار سيدنا النبي، ويعطيك لا يرضيك ويرضى عليك ويحبك ويحبب خلقك فيك ويستخدمك ولا يستبدلك، ويرحم والدينا ووالديك ووالدين كل مستمعين عين اف ام.
0: اللهم امين، واياك والمستمعين والمشاهدين قول امين حتى نعلم الدعاء. تفضل يا اخو.
1: امين يا رب العالمين. اخوي ابو محمد يعني من اربد عروس الشمال، بدي اقول كل عام وانتم بخير. اول شيء لجلال سيدنا والعائله الهاشمي بمناسبه عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك، وان شاء الله يا الله يا كريم اللي ارزق الحجاج يوقفوا بجبل عرفه، نوقف احنا والمستمعين بجبل عرفه، يطعمنا اللي طعمه.
0: امين امين امين.
1: اخوي عامر، احنا بالقرى دائما بنقول ما حدش بيقول عن زيت وعكر.
0: صحيح.
1: والمسؤولين عندنا بالبلد ما حد بيحط الحق على شماعته.
0: صحيح.
1: كل واحد بتلنص وبشيل عن ظهره بزيت على ظهر غيره. ايش بقول لك احنا في تجاوزات وايش بقول لك ما في تجاوزات. انا بدي اسافر لك الشغله اللي صارت ثاني ايام عيد الفطر، عيد الاضحى عفوا، لان في واحد مواقع سياحيه وموقعها سميت جامعه اليرموك على اسمها، اللي هي موقع معركه اليرموك.
0: صحيح.
1: في لواء بني كنانة.
0: نعم.
1: ما كل عيد بصير تجمعات بازارات، الا هالعيدين صار في مهرجانات واختلاطات وصخب، لكن صخب ضمن المنطقة والحدود مش ضمن زي ما صار في البتراء.
0: أه.
1: اللي بيصير دائما انه بيعملوا بازارات للحرف اليدوية، للناس اللي بتشتغل، الصبايا جامعة طالبات جامعات، الامهات، مطبخ بيتي ريفي، اكلات شعبية.
0: صحيح.
1: بيجوا هالناس تسترزق، لكن تضيف عليها وانت في موقع، يعني انا بفتخر انه انا من تلك القرية، موقع مر عليها الصحابة، مر عليها خالد بن الوليد، كانت المعركة الفاصلة بين الماضي والحاضر، معركة اليرموك، تعمل فيها أغاني ودبك واختلاط وحبل مودع، إشي بشيء في الرأس. ولما تيجي تحكي بقولك أنت ما شو دخلك، الناس هي بدها تنبسط، ليش تيجي تنكد عليهم؟ إحنا للأسف أخوي أبو محمد بعدنا كثير كثير عن الوازع الديني، حتى يعني أرض مروية بدماء الصحابة. إذا عم تسمعني أبو محمد.
0: سامعك والله.
1: أرض مروية بدماء الصحابة، ولا أرض موجودة بسبع من عجائب الدنيا السبع، زي البتراء اللي زي عطوف النائب بقول لك هي خارج أسوار البتراء. ما هي البتراء من لما تفوت المقص وتطلع تقطع التذكرة لغاية آخر نقطة في البتراء هي اسمها البتراء، وهي أحد عجائب الدنيا السبع. مش فقط الخزنة هي البتراء، مش فقط هي المحكمة هي البتراء، ولا فقط هي الساحة الرومانية أو الساحة البيزنطية أو أي كما سموها كما شئتم، هي البتراء. البتراء هي السياج بالجبال وما
0: صح. هي البتراء. صحيح. مدينة البتراء كاملة. إحنا والله لا قصدنا. نعم. لا خزنا وشي، هي البتراء. أنا بس هو سؤالي كان دائما إنه شو بده تنعكس هذه الصورة، شو نوع هذا السياحة اللي عملوه جديد، بس هذا سؤالي.
1: أخوي السياحة هاي ما يعني ما حدش حتى لو تسأل وزير السياحة بقولك ما فيش جواب، بقدرش أجاوبك. قلت لك ما حد بقول عن زيت وعكر.
0: الله المستعان يا محمد، الله يسعد صباحك. باسل صباح الخير يا أخوي.
2: الله يسعد الصباح. شلونك سلام؟
0: هلا يا أخوي باسل، تفضل. هلا والله.
2: ما سيدي للأسف يعني طلع حوالينا بالبلدان، يعني يقول تقريبا السياحة عندها زي عنا. عندهم سياحة ليلية كثير أو حفلات أو ما شابه، فالأردن ما فيها، فهم راح يعني شو ما حكينا شو ما سوينا راح يسووها، راح يسووا حفلات، راح تصير في عندنا حياة ليلية زيادة عن اللي هي موجودة أصلا للأسف. يعني
0: ما هي الحياة الليلية شو فيها؟ معناها وأنت والمجتمع عارف شو فيها الحياة الليلية
2: بالضبط. ما هم عشان هيك بقول لك، أنت طلع حوالينا عن البلدان اللي يعني الكوست تاع السياحة زينا، عندهم سياحة ليلية، فهذا هم متفوقين يعتبر علينا، فهم لا ما بصيرش، بدنا نصير زيهم. بس المشكلة الأكبر والمعضلة أنه يجيك واحد يقول لك هاي حفلة خاصة. يزن كيف حفلة خاصة؟ يعني أنا أروح أستأجر شقة أو عندي شقة باسمي أعمل فيها حفلة وأقول لك هاي حفلة خاصة؟
0: البدي يعمله؟
2: والله جد إن هي شو هي هاي حفلة خاصة، وإذا رحت سويت لسلاف ثاني أنا العبد الفقير للسباس أسويها راح تجي تقول لي تعال هاي تخالف العادات والقيم والتقاليد. نرجع لمين الحفلة الخاصة؟ طيب طبعا يا عمي صاحبي كان بالحفلة، صاحبي الأخص وليشي والله موظف زي هالناس
0: بعرف، حاطين على موقعهم كانت التذاكر، على المواقع التذاكر كانت على المواقع، اللي بده يشتري ويروح. دخلك هاي الصور اللي وصلت الأردن، وين وصلت لنا؟ من أردنيين
2: طبعاً. واللي بطلع بحكي لك هاي أنا ما بعرف شو عملت، وفي أكيد في تجاوزات. إذا أنت ما بتعرف إذا فيها تجاوزات، ليش تطلع؟ إذا مو حاضر الحفلة ليش تطلع تحكي؟ مش بتدافع قاعد. قال انا ما بدافع شو بس ما فيهاش، بس اذا فيها تجاوزات فيها غلط بس لازم نسوي حفلات. يا اخوي حفل يعني انت مشروب عادي عندك المشروب غلط
0: يعني هو يعمل حفلات، يعمل حفلات بس هاي الحفلات اللي بتشبهنا يا زلمة.
2: ما هو الحفلات اللي فيها مشروب حيصير فيها تجاوزات اكثر، فانت الغي المشروب ما يصير تجاوزات المره هيك الحفل الصح.
0: الله المستعان يا باسل، الله المستعان يا باسل. معانا محمد كمان. محمد صباح الخير. انا بعتذر يعني بحاول اختصر ما استطعت لي سبيلا لانه في اتصالات كثير حابة تشارك بذات الموضوع. علي محمد تفضل اخوي.
3: يسعد صباحك. يعني مع احترامي الشديد لكل المسؤولين اللي حكوا معك، يعني صدقا انه ما في ولا واحد كلامه صحيح. اولا الحفله منشوره على العلن وتم الترويج لها من اكثر من شهر، وبعت لكم سكرين شوت من اول اعلان نزل له تقريبا 15/4 او 13/4
0: قبل شهر. مزبوط
3: 100%. هي اولا. ثانيا اللي بحكي لك انه احنا بالتيكيتات هاي انه بدعموا الفنادق بالبتراء، ولا تكت فيهم يتضمن سعرها حجز في البتراء. هي اولا. كل التيكيتات فقط دخول على الحفله، بالاضافه
0: بس دخول للحفله
3: فقط دخول للحفلة، مش متضمن كويس. اي شيء ثاني في البتراء، حتى تذكر الدخول للبتراء ما في نهائيا. يعني حتى تذكر الدخول للبتراء اللي احنا هي معروف 50 دينار لا الأجانب مش موجودة، عشان التيكت أصلا سعره 65 دينار أقل واحدة. هاي أولا. ثانيا على الموقع نفسه في مكتوب تيكت شتل باص من عمان للموقع الحفل رايح راجع ب 13 دينار، فأغلب اللي راحوا على الحفلة اشتروا تيكت ال 13 دينار وكلها مكتوب عليها سولد أوت أصلا. لا عشان على الموقع نفسه بعت لكم سكرين شوت منها كلياتهم، إنه باصات من عمان للحفله ب 13 دينار وسولد اوت. هاي شو معناته؟ اي واحد ياخذ باص للحفله بده يستاجر او يبات ليله في البتراء ما راح يبات
0: صحيح، ولا راح يدفع تذكره يفوت على البتراء
3: 100%. اول شيء ما دفعوا اي شيء تكتات دخول للبتراء وما ناموا في البتراء، والتكتات كلها منشوره على العلن، والمنظم للحفلة هاي لسه في عنده حفلات في الأردن بأماكن تانية وموجودة كلها على العنن وعلى الانستغرام وكل شيء. مش أول حفلة بتصير في الأردن، بس هاي لأنه صار عليها ضجة كثيرة انعرفت.
0: أها محمد منين جبناه؟ لحال رن
3: لحال
0: الله يجزيك الخير. لا والله الله يجزيك الخير. وبما أنه في صور عندك، لا والله هذا ومعي في ذلك شاهد ودليل. ممتاز ممتاز الله يجزيك الخير يا محمد. اسماعيل صباح الخير يا اخوي.
4: صباح النور، كيف اخوي عامر؟
0: يلا حييك الله يحييك. انت بخير صح وسلام
4: يا اخوي. الادب والضرر ما في خاص وعام.
0: اها
4: الغلط غلط. كيف انت بتجيب ناس من برا بتقول لي خاص؟ تسمح ينتهكوا عاداتنا تقاليدنا ديننا شرفنا مقدساتنا تاريخنا؟ هذا حكي مرفوض ومردود على كل واحد بيحكيه. احنا ناس ضد الاصول، عندنا عادات وتقاليد وقيم وتراث بنحافظ عليه، هيك تربينا وهيك بنربي اولادنا. اما من نستسلم للصرخات الخارجيه والصرخات العهر والمجون والفجور والكفر ونقول خاص وعام؟
0: الضرر لا فيه لا خاص ولا عام. ها
4: بالضبط. ترضى لابنه ياخذ مخدرات ويشرب وبنته ترقص والباقي عندك؟
0: شكرا يا اخوي الله يجزيك الخير. شكرا شكرا يا اخوي شكرا الله يجزيك الخير. صفاء صباح الخير يا صفاء. صفاء
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. هلا يا صفاء تفضلي.
5: الله يحفظك. الله يبارك.
0: وانت بخير وصحة وسلامة يا رب.
5: مبارك
0: يا رب على الجميع اللهم امين.
5: انا بدي اشارك بالموضوع بنقطتين.
0: تفضل.
5: اول اشي يعني زي ما بيحكوها براءة لله عز وجل من الاشي اللي صار. بالنسبة للاخ اللي حكى انه موضوع انه في بالمزارع بشيء بصير اشي اسوأ، يعني انه زي ما بيحكوها في اشي حفلات بالعلن وحفلات بالسر. احنا بنرفض نرفض الكل كل الشعب الأردني الحفلات اللي بالسر واللي بالعلن. هاي أولا. ثانيا يعني لما بتطلع حفلة بالعلن ما في ولا أردني برضى فيها، يعني الكل برفض، الكل مثلا يعني بيحاول إنه لا إحنا هاي الحفلات ما بدنا إياها عندنا بشعبنا. الشغلة الثانية لما بدك تعمل عندي حفلة هون بالبتراء بدك تلتزم بعاداتي وبتقاليدي وبشكل الحفلات اللي موجودة عندي هون بالأردن.
0: حتى لو كانت حفلة خاصة. ها؟
5: حتى لو كانت حفلة خاصة أنا هون زي ما أنت بتيجي عندي على بيتي بدك تلتزم بقوانين. لازم يكون في عندي أنا قوانين واضحة. بدك تيجي عندي بدك تعمل زي ما أنا يعني هذا البلد. بدك تيجي عندي بدك تعمل سياحة بدك سياحة. بدك
0: طب صفاء أسألك سؤال. شو اللي أكثر شيء أزعجك بالحفلة؟ يعني أنت الفيديوهات اللي إجت، يعني الفيديوهات اللي إجت خايفة على أولادك على إخوانك على هالجيل؟
5: أكيد أكيد. أنا أول إشي هذا الشكل مش شكل الحفلات اللي إحنا يعني حفلاتنا زي ما بيحكوها تخلو من أي مجن من اللي شفناه، هاي أولا. ثانيا بتلتزم بالعادات والتقاليد، الكل مبسوط الكل فرحان بالعكس. وفي نقطة كمان، في أخ حكى إنه موسى التعمري ينحط بالبترة، هو هاي أفضل دعاية، وفعلا فعلا الإخوان اللي حكوا اللي هو مدير الفنادق والأخ النائب لما بيحكوا إنها حفلات خاصة، يا أخي حفلة خاصة أنا في عندي شروط، بدك تلتزم بشروطي، ما بدك روح على بلدك اعمل هاي الحفلة الخاصة فيك اللي في بلدك واعمل عاداتك وتقاليدك في بلدك، عندي بدك تيجي بدك تلتزم بعاداتي وتقاليدي.
0: الله يسعد صباحك يا صفاء، شكرا جزيلا. عبد الله تفضل. يا عبد الله.
6: الله يسعد صباحك. سلام.
0: الله يحييك يا مرحبا.
6: كيف الحال؟ شو اخبارك؟
0: والله بشرك بحسن حال، شلونك انت؟
6: والله الحمد لله
0: بخير. الحمد لله رب العالمين.
6: وكل واحد يطلع مسؤول ما عنده سبب مقنع ولا سبب مبرر للسلاح اللي صار. يقول لك تجاوز ما تتجاوز، والله انت عارفين الطبخ كلياته. إذا جلالة الملك لما تجيب لك مستثمر من برا على الأردن بتضطر المستثمر، ما أنت المستثمر بده يعمل لك شغلة بالأردن بتروح تحط عليه ضرائب وبتقول له ادفع لي بالعقل بمشي لك أمورك كلها. أيوه. يصفق لك تعمل لي حفلة عشان تعمل لي ترويج، ما هي الحفلة مش ترويج، جاي حفلة عشان أنت تكمل كم من قرش لك، وطلعت قال إنه والله عشان دعم الأيتام ودعم الأيتام، لا هذا أنت أخذت سبب عشان تسكت الشارع الأردني فقط لا غير.
0: هو الدعم للمنظم أو للمنظمين بشكل عام،
6: أصلاهم الترخيص نفسه بشكل عام، يعني لا راح يروح لصندوق الأيتام ولا للناس الثاني عشان يمشي جيبته ويمشي أموره.
0: يعني حتى لو كان صندوق الأيتام، يعني يعني يعني وشو هالأموال بتتيجي على صندوق الأيتام من إيه جاي؟ يعني زكاة أموال، هي زكاة أموال، يعني صندوق الأيتام بعدين هالمشايخ والدكاتره والفقهاء راحين يقبلوا مثل هذا المردود يجي على صندوق الأيتام؟
6: هذا راح يقبل. أنت كمان يعني حكي زي ما انت عارف انه مأكثريتهم من الاجانب عندهم السكر والخمر، غلط، مفروض ما عملتها.
0: الله المستعان. والله الله الله المستعان. الله يرجيك خير يا عبد الله. بلال صباح الخير يا اخوي.
7: الله يسعد صباحك استاذ عابد.
0: صباحك هلا يا اخوي، الله يطول عمرك ويحفظك.
7: كل عام وانت بخير
0: وانت بخير وصحه وسلام يا رب العالمين.
7: استاذ عامر بدي افيدك بمعلومه صغيره.
0: تفضل.
7: هذا الشغل شيء قديم، بدي افيدك وافيد المستمعين.
0: نعم.
7: انا داوم في العقبة.
0: أه.
7: هذا قبل يمكن 7 سنين.
0: نعم.
7: عمرك سمعت المثلث الذهبي يا استاذ عامر ولا؟
0: طبعا
7: المثلث الذهبي. انا طبيعه الدوام اللي اشتغلتها حطت علينا اوامر، شو ما تشوف قدامك ممنوع تحكي معهم.
0: بالسياحه هيك دائما الحاج مع الزبون. كمل.
7: انت فاهم، انت فاهم علي ايش هو؟
0: انا فاهم عليك فاهم عليك بدون ما تكمل. والله فاهم عليك يا بلال.
7: اي شيء مسموع شو مكان، اي شيء محرم مسموع، لو تشوفه بالشارع لا تحكي معه كلمة. هذا طب هذا مش تجاوز، هذا وهذا الحكي قبل يمكن.
0: انت بشركة خاصة كنت؟
7: بشركة خاصة بشركة خاصة. انا يا استاذ عامر قسما بالله كان النبغون يقول لك لو تشوفه قدامك، وقسما بالله كان اشوف قدامي يشهد الله، يقول لك وشوف قدامك لا تحكي معه عادي امور طبيعيه، بس قل له ابعد شويه كذا، يعني سوي حالك انك مسؤول، سوي حالك انك داير بالك. اما بالحزه ولزها لا تحكي معه نهائيا نهائيا ولا باي شكل من الاشكال.
0: الله المستعان الله المستعان يا بلال. شادي صباح الخير يا شادي.
8: اخ عمر صباح الخير.
0: هلا يا اخوي، الله يسعد صباحك.
8: محمد
0: الله يسلمك بارك فيك
8: يا أخوي. والله الموضوع قاعدين نسمع به من الساعة 7 الصبح، والله يقسم بالله إشي مش يبطل كبد، إشي واحد ودي يطلع من هواعيه. يعني سيدي هذول جماعة اللي بيجوا من برا، احنا مناش نسولف أكثر ووضح مين هم. هذول هم بيجوا يعملوا حفلات عندنا هون، هم لوش يختاروا عندنا البلد يعملوا بيها حفلات؟ ليش ما يعملوا حفلات مثلا دول برا؟ لأنه ممنوع، بس الأردن هي الوحيد اللي تستقبلهم وتخليهم يعملوا حفلات. اتوقع انك فهمت كلامي.
0: فهمت عليك، فهمت كلام.
8: انا شوفير عمومي وبيطلعوا معي ويقول لك احنا بنحب نجي هنا ونحب نجي نعمل حفلات وكذا، وين في حفله بنيجي عليها يعني معروف يعني. طب ليش ليش عندنا احنا
0: الله المستعان. والله والله ما احنا ضد الحفلات الخاصه، بس الحفلات الخاصه اللي احنا بنعرفها، الحفلات الخاصه اللي احنا متعودين عليها، الحفلات الخاصه اللي ضمن عرفنا ضمن عاداتنا ضمن تقاليدنا ضمن ثقافتنا، هاي الحفلات الخاصه. وانا اليوم هاي الحفله الخاصه اللي صارت ما حدا استفاد، ما حدا استفاد. اذا الشاب بيقول لك هاي التيكت الان تعرض الكيان، ضبط الكيان وعرضهن بشكل كامل، بقول لك التيكت مكتوب عليه بتطلع من عمان وبترجع على عمان، يعني مبيت بالبتراء ما فيه، واحد اثنين حق التيكت اقل تيكت 65 ومش مشترط عليك انك تدفع دخولية للبتراء. الادهى والامر انه في سياح بس يجوا على العقبة، واهل العقبة اللي بيسمعوني الان هم عارفين الصح، والبتراء ورم في سياح بيجيبوا ميتهم معهم من برا عشان ما يشتروها من الاردن، صح؟ اسألوا اهل العقبة بيقولوا لكم صافي، اسألوا اهل العقبة بيقولوا لكم صافي، السياح هذول شو بيشتغلوا كيف بيجوا على الاردن، بيستأجروا قبل ما يجوا اي شيء، ميتهم بايتهم بتكون. حتى ها اذا بدنا نستفيد من حفلة احنا رافضينها مش راحين نستفيد منها. واخر شيء قال لك قال صندوق الايتام، طبعا هذا الحديث غير صحيح، نفي قاطع. انا لما سمعت قلت يستحيل صندوق الايتام ياخذ ريع مثل هذه الحفلات، يستحيل، وما بديش احكي معهم، انا متاكد هذا الحديث. شوفوا لكم جهه غير صندوق الايتام، شوفوا لكم شغله هيك. والله المستعان، بعد الموجز نلتقي.
9: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن، رياده الصناعه الوطنيه، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهره عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. التاسعة صباحاً بتوقيت عين اف ام.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مقتل عشريني طعنا في الزرقاء والقبض على الجاني. النشامى يلاقون سويسرا وديا اليوم ضمن تحضيراتهم لكأس العالم 2026. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن عملياته البرية في لبنان تتوسع لتشمل مناطق إضافية. نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين تقول إن ترامب يفرض شروطا أكثر صرامة على إيران في إطار اتفاق السلام. موقع إكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي يقول إن ترامب طالب بتعديلات على مسودة الاتفاق التي صاغها مبعوثوه مع الإيرانيين. 92 دينارا و30 قرشا سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم. طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: Hey man, you seem happy. What is going on?
3: I got named top performer at work.
2: No way. At Wuduh? That's big, man.
3: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
2: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
3: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This will definitely open doors for me.
2: Sounds like you actually found your place.
3: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
4: At Wuduh, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.
5: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
7: تدعو شركة الاتحاد لتطوير الأراضي السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمقرر عقده يوم السبت الموافق 6 حزيران 2026 في تمام الساعة 1 ظهرا عبر تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني. وسيناقش الاجتماع تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية وحسابات الشركة وانتخاب مدقق الحسابات للعام المقبل، إضافة إلى البنود المدرجة على جدول الأعمال. للاطلاع على الوثائق والتفاصيل الخاصة بالاجتماع يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.uld.jo.com. شركة الاتحاد لتطوير الأراضي نحو استثمار وتنمية مستدامة.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وأتابع إياكم متابعاتكم واتصالاتكم من الآن حتى العشر.

0: أسعد الله صباحكم من جديد وصباح الخير لأخوي كمال.
1: هلا صباح النور.
0: هلا يا أخوي كمال تفضل.
1: بحكي معك كمال علق الطاولة محافظة كرك لواء المزار الجنوبي.
0: ونعم ونعم.
1: ومنك يا سيدي.
0: الله حييك.
1: يا سيدي إحنا في عندنا مسجد للمسجد المقامات هذا المسجد هذا في مقام سيدنا جعفر وزيد وعبد الله. وهذا يعني بيجي زوار من جميع أنحاء العالم.
0: نعم.
1: للأسف إنه هذا المسجد ما في إمام ثابت، يعني كل يوم بيجيبوا، وبعض مرات بيجينا مش موظفين، يعني كل يوم بيجينا إمام، كل صلاة بيجينا إمام شكل. وتواصلنا مع معالي وزير أوقاف وعود بدون تنفيذ إنه يعني يجيب أئمة.
0: ما في إمام ما في إمام نعم ما في إمام للمسجد.
1: مساعد إمام هذا هذا لازم يكون في أقلها ثلاثة أئمة. مساعد إمام بعطل اثنين وجمع، وبعض مرات بعطل أيام، ما في ما بظلش أئمة فيه بالمرة.
0: طب بس هذا يعني من أكبر مش هو أكبر المساجد في في الكرك إذا مش بالجنوب
1: أكبر
0: كمان.
1: أكبر أكبر أكبر هو أكبر مساجد في محافظة الكرك، مسجد مقامات، وهذا بيجي زوار يعني.
0: على العكس لازم بهذا المسجد حتى مش أي إمام.
1: هي ايوه
0: مش اي امام أبداً. بدك يكون هذا امام يعني اول شيء يعرف طبيعه الزوار وكيف يفكر الزوار وليش جاءوا، وحتى انه يوضح لهم الدين الحنيف اللي احنا ماشيين عليه على اقل تقدير. اما نعم بتقول لي يعني مساعد امام ما بعرف عادك
1: مساعد امام. وبعدين يعني بعض مرات بيجي زوار بيسالوا عن امام، ما فيش ما بيلاقوا امام يعني لهالقد. مسجدي هذا
0: طيب.
1: اكبر
0: خليك معي
1: يا ابوكم محافظة كرك.
0: خليك معي. معنا الدكتور سلطان القرالي مدير العلاقات العامة في وزارة الأوقاف. أسعد الله صباحك دكتور سلطان.
2: صباح النور حياكم الله. أهلين أخي عامر.
0: يعني قرالي معناته بتعرف المسجد؟
2: لا شك.
0: طيب سيدي ما المانع من تعيين إمام في هذا المسجد؟
2: أسعد الله صباحك سيدي.
0: صباحك يا سيد الله حييك.
2: وصباح الأخ الذي أيضا كمال. تقدم بهذه الملاحظة السيد كمال.
0: نعم.
2: وصباح أهلنا في الكرك وفي المزار الجنوبي وفي هذا الوطن الجميل، وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير يا رب العالمين. الله يسلمك يا دكتور ويحفظك.
2: والله يا صديق العزيز أولا أنا طبعا أحترم الأخ الكريم الذي تقدم بمثل هذه الملاحظة.
0: نعم.
2: وهذا إن دل على شيء إنما يدل إن شاء الله تعالى على حرصه.
0: أكيد أكيد.
2: أن يكون مثل هذا المقام من هذا المسجد المعروف دوليا وسياحيا ودينيا أيضا معروف لدينا. ما من من هذا ما هو هذا المسجد؟
0: صحيح
2: المقامات.
0: صحيح صحيح.
2: هذا يحتضن شهداء، يحتضن قادة عظام في أكبر معركة من معارك التاريخ.
0: نعم.
2: والله يا صديقي العزيز أنا حقيقة يعني أستغرب يعني أنه أن يقول يعني أنه لا يوجد إمام في هذا المسجد.
0: هناك مساعد إمام. هيو معنا أخونا كمال.
2: أخ عامر.
0: نعم
2: أخ عامر
0: تفضل.
2: مسجد المقامات يعني نحن نحرص كل الحرص على أن يكون فيه ليس إمام واحد وإنما يكون فيه أكثر من إمام.
0: أها.
1: دكتور معالي
2: المعلومات المعلومات سيد العزيز الآن يعني هذا الشيء يعني نحن يعني مطلعون عليه، ونحن يعني نعرف من هم الموظفين لدينا.
0: يعني في أئمة بالمسجد أنتم عينين؟
2: نعم سيدي هناك إمام ما شاء الله يعني معروف بقراءة القرآن وبالصوت.
1: اسمح لي يا دكتور سلطان.
0: تفضل.
1: معالي مع خبر والأمين العام مع خبر وعلمت أحد النواب أحمد القطاوني بيصلي في هذا المسجد ومطلع انه ما في ائمة. شايف احد النواب وكتبنا عريضة مقدمة شايف.
0: أيوة.
1: وقدمناها للنواب محافظة الكرك منهم احمد القطاوني وهو مطلع بصلي في المسجد وقريب من المسجد انه المسجد هذا ما في ائمة بالمرة يا دكتور.
2: اخ كمال
1: تفضل دكتور بعدين خلينا دكتور.
2: انا اشكرك
1: اول شيء. ممكن يا دكتور انت مش على اطلاع
2: على هذا الحماس، لكن الشيء المعروف والموجود وهذا شيء ثابت. نحن
1: لا ما في يا دكتور، وانا مسؤول عن كلامي. هيا مسؤول عن كلامي. ومعالي بدال المره 100 مره شايف واتواصل ويوعدنا بحل هذه المشكله، ولكن للاسف الأمين العام كمان كان معه خبر الامين العام
2: اخوي كمال.
0: تفضل دكتور تفضل.
1: ممكن انت يا دكتور لا تعلم هذا الموضوع.
2: لا يوجد امام مسجد في المقامات. يعني هاي الملاحظة أرجو أنك أنت تتأكد منها.
1: لا يا دكتور أنا بصلي بالمسجد يعني يومي أعلمك. أنا هاي النائب أحمد القطاوني بصلي النائب أحمد القطاوني في المسجد باستمرار. هيو ينسى في أمي ما في أمي. طيب أنا ليش أتواصل مع معاليه ويوعد في حل هذا الموضوع ولكن ما الحل؟ المعالي معاه خبر قال المره 100 مره.
0: طيب اخوي كمال دكتور سلطان هل من الممكن
2: تفضل والله لو سمحت انا بدي ابين شيء مهم جدا.
0: تفضل. طبعا تفضل.
2: يعني نحن لا نريد سمح الله انه جدال بدون نتيجه.
0: لا احنا بدنا نتيجه والله ما احنا متصلين الا عشان نتيجه.
2: استاذ عامر انت ما شاء الله عليك يعني من الاعلاميين اللي قدرنا حتى بتبينوا بتحققوا من هاي الامور.
0: نعم.
2: الان سيد عزيز مسجد المقامات انا لدي فيه الان امام موجود هذا بيصلي مطلوب من يصلي طبعا الصلوات.
0: ممكن نعرف اسمه؟ مسموح نعرف اسمه؟ مسموح.
2: إمام ثاني
0: دكتور.
2: يعني في أئمة اثنين. طيب. وعندي مؤذن.
0: عندك أئمة اثنين ومؤذن. طيب معلش دكتور. طيب هل من الممكن يعني راقبتوا دوام الأئمة الموجودين عندكم؟ ممكن انه عندكم إمام
2: الآن؟ نعم سادة عزيز. اول شيء هذا مسجد المقامات هناك اصلا مشرف موجود في المقامات بتفقد المقامات وما يحتويها من أي ملاحظة يكون موجودة فيها. هناك سيد عزيز نفس المديرية مديرية الأوقاف المزار هي أصلا البناء تبعها ومكان الإقامة تبعها في نفس المقامات مديرية أوقاف المزار الجنوبي.
0: طيب
2: يعني أنت تتحدث عن مدير يوميا موجود تتحدث عن رئيس قسم
0: تسمح لي دكتور تسمح لي لما تقول لي في إمامين وفي مؤذن وفي مشرف على الإقامات وتقول لي بأنه إدارة الأوقاف أو مديرية الأوقاف هي متواجدة في نفس مسجد المقامات.
2: نعم.
0: وبخرج أخونا كمال وبقول لك يا أخوي يروح وتأكد وشوفوا أنا مصلي في هذا المسجد ونياله على غيرته يعني سلام. أسأل الله إله الأجر والثواب يا رب العالمين ويا رب كنا نغار على هذا الدين
2: ما شاء الله عليه.
0: والله
2: يعني أنا على حظي
0: بعرف شايف فأنا اللي بسأله يعني والله غريب. إما الإمام بداومش أو الإمام بداومش يعني بس فيهاش خيار ثاني.
1: الأمين العام ما هو خبر يا دكتور سلطان.
2: أخ عامر
0: تفضل.
1: وعلمك دكتور سلطان في عريضة مقدمة للنواب علمك انا بستشهد هاي في نائب بصلي في المسجد احمد القطاوني.
0: طيب
1: انا بستشهد فيه انه هل في ائمه بتعرف مواطنين اعطيك مواطنين اسماء.
0: طيب
2: اكمال
0: تفضل دكتور. تفضل
2: دكتور. عامل حكم ملاحظه مهمه جدا انه في وجود امام وفي وجود امام ثاني وفي وجود مؤذن انه فعلا نحن كوزاره الاوقاف كمديره اوقاف معقول انه احنا ما بنتفقد موظفينا؟
0: بس سؤال
2: يعني سيدي بالعكس نحن سيدي العزيز الان يعني هاي قضية التفقد الدوام والالتزام في الدوام لا تأتي أيضا من جهة واحدة فقط. هناك مفتش موجود في المديرية، هناك مفتش في المنطقة، هناك في مشرف موجود في المقامات، هناك مدير أوقاف موجود، هناك سيدي رئيس قسم الوعظ موجود هناك أيضا في الموقع. نحن كوزارة والله أي موظف احنا بنحترم أئمتنا وبنقدرهم، لكن لا سمح الله إذا جاءنا شكوى على أي إمام نتحقق منها.
0: بس أنا أقول لك شيء دكتور،
2: إذا تبين أنه هذا الإمام أو هذا المؤذن لا يلتزم بدوامه.
0: طيب.
2: نحن لدينا الإجراءات القانونية التي نتخذها في حق هذا الموظف.
0: دكتور وأقول لك شيء ولله يعني حتى أني أذكر ترى أخوي كمال حكى معاي قبل العيد بيوم وما قدر بيومين وما قدرت أطلع على الهوى وقلت له خليك لبعد العيد. فوالله العظيم أني تفاجأت بأنه المشكلة ما زالت على حالها. يعني مسجد مثل مسجد المقامات انتم عينين له ائمه اثنين ومؤذن ومشرف على المقامات ومديريه الاوقاف موجوده هناك ولا يوجد هناك امام حتى الان. يعني صعبه وانا ما بقدر. اتفضل تفضل سيدي.
2: هذا انت الكلام من هذا تتفضل فيه اذا فعلا صحيح هو موجود اكيد معناته هاي الشكوى او في ملاحظه نحن كوزاره مثلا لم نتابعها. نحن سيدي هذا المكان بالذات هذا مقامات هذا يرتاده كثير من الزوار نحن كوزارة نحرص كل الحرص أن يكون هناك موجود موظفين يقومون بعملهم.
0: ومش أي إمام في هذا المسجد.
2: سيدي العزيز نحن نحترمها من الأخ كمال. أنا يعني علاوة على إنه إحنا تحققنا منها في الفترة الفاتت. نحن اليوم إن شاء الله أيضا في هذه الأيام سوف يعني عندنا إحنا تقارير سيدي. إحنا عندنا تقارير عن دوام الأئمة.
0: أنا معك دكتور والله معي على الهوى هشام هيو سائق تاكسي هو.
3: ألو
0: هيو هشام معنا بيصلي بنفس المسجد أخوي هشام. نعم صباح الخير تفضل.
3: بالله أيوه السلام عليكم.
0: تتحدث
3: سلام ورحمة الله
0: تفضل.
3: أخوي عامر أبو محمد أنا والله شوفير تاكسي ونزلت قبل حوالي تقريبا شهر مع جماعة عراقيين على المقامات على سيدنا جعفر وأذن علينا العصر وصلينا جماعة إحنا والجماعة وما في حدا أرشدنا ما في حدا بدخل معنا على المقامات جوا اللي يشرح أو يحكي لنا نبذة عن سيدنا جعفر أو سيدنا جعفر. فالحكي اللي حكى الشخص إنه ما في إمام وما في حدا مظلم.
0: بارك الله فيك شكرا لأخويا هشام.
2: أستاذ عامر
0: تفضل. دكتور سلطان
2: هاي الشكوى لا شك سيدي إحنا راح نتابعها أرجو. يعني متابعة حثيثة جدا وأنا بإذن الله تعالى الآن يعني مجرد أن يعني أغلق الهاتف مع حضرتك
0: والله
2: أنا راح أشوف وأطلع على الواقع بشكل صحيح وبشكل يعني حقيقي.
0: ودكتور بالله يعني
2: تماماً تماماً يا أستاذ عادل أنت تعرف إنه هاي المقامات بالذات
0: أيوة
2: نحن كوزارة نحرص حرص شديد إنه يكون فيها موظف ملتزم
0: ومش أي موظف أنت عارف نعم. علي وأنا فاهم عليه والله فاهم عليه.
2: هاي المقامات جعلنا فيها كراسي الآن كراسي علمية إحنا وزعنا الكراسي العلمية على مستوى المساجد الكبيرة. هاي المقامات دي دائما نحرص كل حرص يكون فيها أصحاب الصوت الندي يعني صوت قرآن ما شاء الله. أنا بتحدث إليك عن أئمة مين والله يا سيد عامر إذا أنت يوم الأيام ذهبت وصليت في خلف هؤلاء الأئمة إن شاء الله بتزور هاي المقامات
0: إن شاء الله
2: راح تشوف إنه يعني في يعني
0: طيب
2: في
0: سيدي للخميس دكتور سلطان
2: إذا تخلف إنه قلت لك إذا في شكوى وثبتت على هذا الموظف إنه لا سمح الله هذا الموظف لم يلتزم بعمله لا شك نحن كوزارة راح نأخذ الإجراء المناسب.
0: تسمح لي دكتور؟
2: نعم سيدي تفضل.
0: رواد المساجد معروفين صح ولا لا؟
2: أكيد.
0: ويا ربي كثرهم بس والله صاروا معروفين وصاروا كل واحد يأخذ زاويته معروفة وكرسيه معروف
2: أكيد.
0: وإن شاء الله أنه تعمر هذه المساجد يا رب.
2: أمين.
0: ترى أمورها سهلة مثل أخونا كمال وكم واحد من رواد هذا المسجد ترى بيدلوك الطريق الصحيح إذا كان هناك الإمام إلى أمة ملتزمون أم لا.
2: لا شك سيدي.
0: فأرجوك أنه قبل يوم الخميس
2: نحسن هذه الملاحظات والشكاوى وانا قلت لك انا ان شاء الله ملتزم ان شاء الله امام الاخ كمال وامام الاخوه كلهم
0: بارك الله فيك
2: انه هاي الملاحظه انه انا راح نتابعها بمتابعه حثيثه ودقيقه ونشوف يعني اذا انه في موجود فعلا خلل في هذا
0: سيدي. واحنا ان شاء الله قبل الخميس بنحكي معاكم نتاكد وبنحكي وان شاء الله غير الامور محلوله باذن الله
2: ان شاء الله بنتشرف.
0: ما رحت على الحج السنه يا دكتور سلطان؟
2: والله احنا مو في ناس مرابطين هناك وفي ناس مرابطين
0: يلا الجاي ان شاء الله الله يكتبنا اياها جميعا ان شاء الله. وبالدربال اذا طلعت لك الجاي بتعطيها لاخونا كمالها.
2: والله حد كمال ما شاء الله عليه
0: إن شاء الله.
2: من الناس الغيورين
0: الله يجزيك الخير
2: ومن الاخ الاخوه يعني دائما بيحرصوا على مثل هاي
0: جزاك الله خير. شكرا جزيلا دكتور.
4: لازم يكون
0: كمال.
4: لازم يكون يا سيدي
0: سيدي
4: كليه الشريعه في جامعه موته لازم يكون لها دور في هذا المقامات كمان انهم
0: صحيح.
4: حتى دروس محروم المقامات ما في دروس ما في يعني انا بحكي ومسؤول عن كلامي هي انا ابدا مسؤول عن كلامي
2: وهاي الملاحظة سيدي برضو راح إن شاء الله إحنا برضو نكون فيها وثقنا ما يحكم بإذن الله تعالى إنه هذا المسجد
4: سلطان.
2: إحنا جلنا سلطان كرسي الإمام
4: شو المانع إنه في دكاترة في المساجد الصغيرة وهذا مسجد المقامات ما يقدر ينجاب له دكتور لازم يكون فيه ثلاث دكاترة يكون فيه لازم يكون مديرية مسجد المقامات
0: إن شاء الله يا أبو
2: بإذن الله تعالى كل ملاحظاتك يعني هي موجودة إن شاء الله في عين الرعاية.
0: شكرا دكتور سلطان. شكرا دكتور سلطان القرالي. شكرا دكتور سلطان القرالي مدير العلاقات العامة وزارة الأوقاف. أخوي كمال
4: والله ما في يوم من الأيام إنه يشتكي مشان
0: كمال تسمح لي ادعي لنا بالله عليك تدعي لنا
4: الله يوفقك وشكرا لك شايف ودنا يتابع لنا الدكتور
0: أبشر
4: سلطان
0: ابشر
4: والأقل هيجيب ثلاثة يجيب لنا يعني دكتور
0: أبشر
4: والله العظيم بعض مرات بيأم فينا ناس والله ما بيعرف.
0: ابشر ابشر الله يطول. الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير. الله يجزيك. شكرا جزيلا.
4: امور طيبه وهي غير على مساجدنا يعني.
0: الحمد لله. شكرا شكرا شكرا جزيلا.
4: شكرا شكرا شكرا. حياك.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت راح تسهل حياتك ريف صح.

0: حكوا لنا انذار شفهي وما كنا متفقين هيك، كنا متفقين على اساس انه خلاص هي ضمن الكفاله انه مرتجعه.
1: أوكي.
0: انذار شفهي رجعت الامور مثل ما هي، بترجعون اياها وخلاص ما في مشكله، لحد هون الامور تمام، نرجع بنرجعها، اعطوها انذار روحت معنا نفس القصه، ما في تغيير يعني يوم واحد تغيرت للامانه فقط باقي الايام. فالمهم تواصلنا معهم حكوا لنا خلاص تمام ما في مشكله، رجعنا البنت. هسه بعد ما رجعناها هون بلشت القصه مع مكتب الاستخدام. واللعبه تبعتهم كانت هون. اوكي تمام ضمن الكفاله، رجعوها اعطونا اياها ما في مشكله. بس تيجي عائله ثانيه بتاخذها، احنا بناديكم عشان تتنازل عن الكفاله تبعها والاوراق والاوراق الرسميه بشكل عام.
1: اوكي.
0: اتواصلوا معنا بعد 10 ايام وفعليا والله اتنازل، وعلى اساس انه احنا بدنا نقدم، هون بلشت المشكله، بدنا نقدم المعامله الثانيه. هسه الفلوس كامل واصلهم.
1: اوكي.
0: فلوسها كامل واصلهم، اتنازلنا وعلى اساس انه الورق اللي احنا بدنا نوقف قبل ما تكون مشكلتي هو مصلحة عامة للجميع، يعني أساس حتى كل الناس للأيام الجاية إنه تنتبه للأمان.
1: أوكي.
0: لأنه هم بيلعبوا على أشياء وتفاصيل فعليا ما حدا بنتبه.
1: يعني أنت تنازلت عنها بعد شهرين؟
0: أنا اتنازلت عنها وهي ضمن الكفالة تقريبا 50 يوم بالضبط.
1: طيب
0: اتنازلت عنها
1: على أساس تجيبوا لك واحد محلها؟
0: بالضبط، وهم فهم منوقع ورق.
1: قديش صار لهم متجايبين؟ قديش صار لها متجايبين؟
0: صار لها اكثر من 4 شهور.
1: طيب
0: شو حجت تقريبا؟
1: شو حجت المكتب؟
0: حجت المكتب كانت اخوي انه اول اشي اللي هي الحرب الايرانيه، ما فيش تذاكر، فيش طيران، ابصر ايش السيستم معلق. ومن الحكي هذا رجعوا معنا بعدين بيحكوا لنا انه ارتفعت التكتات وبدنا 250 دينار. تمام.
1: أوكي.
0: فال 250 دينار انا تواصلت مع مكاتب ثانيه للامانه وحكوا لي انه ما صار الرفع، هاي الرفع اللي صارت من 40 ل 70 دينار. فبكتشف المكتب انه هو مش متكفل لك اياها اصلا، يعني انت بده يرجع يجيب لك اياها حسابك. ايوه. والمشكله مش شلون انه احنا خلص امورنا تمام ما في مشكله انه رجعها وبندفع 250 دينار عادي كمل. المهم 250 رد، رجع بحكي لي والله البنت حامل بدنا نرجع نعمل معامله جديده.
1: أيوة.
0: فقلت لهم انا بالنسبه لي كثير طول الموضوع وراح اشتكي عليكم. بتفاجأ من صاحب المكتب.
1: أيوة.
0: طبعا هو حاط ناس ديكور فقط بالمكتب، ما لهم اي علاقه ولا اي شيء، فقط تعامل في صاحب للمكتب، هو بترجع الامور كلياتها له. وللاسف وزاره العمل ما بتعتمد ولا اي توقيع ولا اي ورقه من اي مكتب الا لصاحب العلاقه.
1: طيب.
0: الشخصيه.
1: خليك معي. خليك معي، معنا الاستاذ طارق نتوان اخي اصحاب المكاتب استخدام واستخدام العاملات في المنازل. صباح الخير استاذ طارق.
2: صباح الخير أخي الكريم وصباح جميع الأخوة المستمعين.
1: الله يحييك. سمعت أخونا عدي شو قال؟
2: نعم سيدي سمعت.
1: طيب شو يعمل؟
2: سيدي الآن التشريعات والنظام كفل المواطن الأردني يعني استبدال العاملة بعاملة أخرى خلال 90 يوم من تاريخ وصولها البلاد، ألا في حالات معينة طبعا اللي هي الحالات الحمل، المرض لا سمح الله، والهروب يعني ترك المكان العمل إلى جهة غير معلومة، وأيضا إذا كانت رافضة العمل.
1: أوكي.
2: في حالة الأخ عدي أتوقع أن العاملة رافضة العمل، إذا تم إجراء رفض العمل في مديرية العاملين في المنازل وثبت بشكل رسمي تقرير رفض العمل.
1: أوكي.
2: بالتالي مكتب الاستخدام ملزم بذات التكاليف يستخدم عاملة دون أي مقابل.
1: أوكي.
2: هذا النظام، هذا النص.
1: طيب هذا النص عدي وين بيقدر يروح فيه؟
2: سيدي في جهة مسؤولة عن المكاتب، وزارة العمل هي مسؤولة، يعني ما أتوقع المكتب إذا حكى معي أنا بحلها.
1: خلص.
2: إذا تواصل معي أنا بحلها
1: الآن
2: بشكل مباشر. أنا بدي أتأكد من الأخ عدي عمل تقرير رفض العمل أو لا.
0: أنا للأسف تقرير رفض العمل كان على أساس أنه هي البنت رفض العمل، فوقعنا حكونا انه الورق شكلي. لما قرات الورق هلا احتجت عليه، انا بحكي لهم انه ليش انتم بتوقعوني على انه بناء على رغبته، انا مش بناء على رغبتي. تمام. فحكت البنت اللي كانت موجوده لا ما هو الموضوع شكلي، احنا بدنا بس عشان نبلش المعامله. تمام. ورفعت المعامله وامورها تمام، وكنا نتبع المعامله عن طريق وزاره العمل، يعني كانت مبينه انهم هم والله رافعين. لكن
2: اخي العزيز انت وقعت على يعني استلام عقد استلام عاملي لسبب يعود لصاحب العمل.
0: أنا العقد الأول فقط لغير اللي هي البنت المرتجعة.
2: الثاني ما لسبب يعود صاحب العمل.
0: نعم.
2: لسبب يعود، يعني في شو صيغة العقد اللي أنت وقعتها؟ ما هو هلا قلت لك أن الحالات اللي

0: طيب اخوي طارق، اخوي طارق، اخوي طارق، اخوي عدي، معلش اعطي اخوي عدي رقمك تواصل معك.
1: ما عندك مشكله،
0: بارك الله فيك عدي، واحنا راح نضل متواصلين معك. هي عمر ومحمد راح نضل متواصلين فيك، وان شاء الله نلاقي حل، لانه بدها تفاصيل على ما يبدو، فالاتصال هاتفي بين الشخصين بيكون افضل على العموم.
1: صغير اخوي
0: عمر. اه تفضل يا اخوي.
1: المكتب حكيت لك من المكاتب المعروفه والمشهوره كثير، انا نزلت على مكتب العمل واشتكيت عليه للامانه على منصه حمايه. طبعا أوكي. لما عرف انه انا مشتكي بعت مسجات، او مش بعت، حتى رن تليفون وقاعد تهدد وتوعد، وانه للاسف انا لما انزل على مكتب العمل ويحكوا لي انه انت جاينا من طرف المكتب الفلاني، او والله هذا معروف المكتب وعليه مشاكل كثيره، اكثر من 200 شكوى على نفس المكتب. وبتفاجئ كمان انه كل سنه على حسب ما سمعت انا، يعني ما شفت
0: اوكي
1: انه اكثر من سنه او كل سنه السجل التجاري جديد عشان يقدر يتهرب من القضايا اللي يعني موجوده عليه. طيب المكتب هذا مشاكل وقضايا وحالته حاله، ولسه لحد الان اعلانات ومعروف، ما في ولا اي اجراء رسمي حقه.
0: طيب هاي ترك علينا على موضوع وزاره العمل. هاي محمد اليوم هسه بتواصل مع وزاره العمل وبعطيهم اسم المكتب وبعطيهم كمان شو الشكوى المقدمه من قبلك، واذا كان عليه شكاوي كثير ليش بيعطوه تراخيص حتى لو كان برخصه جديده.
1: يعني شكوى هذا من مكتب العمل، يعني انا لما افوت على مكتب العمل حكى لي انت اكيد من مكتب كذا كذا لحاله. حكيت له والله بحكي لي هذا المكتب عليه اكثر من 200 شكوى.
0: طيب
1: على اي اساس لسه بيمارس الاجراءات تبعه؟
0: انا هذا اللي بدي
1: شوف الاعلانات تبعه، اعلانات يعني شيء
0: صحيح
1: ايش التكتك.
0: طيب وهذا بالله يخلي الاستاذ طارق كمان يحل نفس الموضوع يا شباب. شكرا يا عدي، شكرا. طب مكتب عليه 1000 قضيه ليش تعطوه ترخيص؟ تشجيع الاستثمار زي تشجيع السياحه. مداري غانم، صباح الخير يا غانم.
2: صباح الخير.
0: هلا يا اخوي غانم، تفضل.
2: يعطيك العافيه اخوي عامر.
0: يعافيك، طول عمرك.
2: انا اليوم بدي اتحدث معك عن موضوع الخدمات البلديه الاساسيه اللي بيحتاجها كل مواطن وبلمسها بحياته اليوميه.
0: اها تفضل.
2: انا مهندس وإلي خبره في العمل البلدي، ومن خلال ملاحظتي بالسنوات الماضيه لاحتياجات المواطنين واحتياجات الموظفين في البلديات.
0: نعم.
2: أنشأت تطبيق خدماتي، هذا التطبيق بعث لكم صور على الواتساب.
0: أنشأت أنت تطبيق؟
2: نعم أنا أنشأت تطبيق، هذا التطبيق يتيح استخدامه من قبل المواطنين ومن قبل الموظفين من خلال الهاتف دون الرجوع إلى جهاز الكمبيوتر. هذا التطبيق بيرفع جودة الخدمات البلدية وبيحسنها، وبيعمل حلقة التواصل ما بين المواطنين وما بين البلديات بشكل فعال، لانه اذا بتطلع على هذا التطبيق
0: انا شايف هاي طلعناه على الهواء اللي هو ارسال ملاحظه اختر نوع الملاحظه، وصف الملاحظه، اضغط اختيار. نعم البلدي. نعم. طب والله ممتاز هذا
2: اخ عامر، هذا التطبيق مختلف غير موجود في الوطن العربي كامل بهاي الطريقه، بيعتمد على انه المواطن بيقدر يستخدمه بكل سهوله وبساطه، بيقدر يصور ملاحظته بالتاريخ والوقت واللوكيشن تلقائيا وبكل سهوله.
0: طيب عرضته على البلديات؟
2: لسه هذا المشروع اللي بشتغل عليه سنتين، والاسبوع الماضي جهز وحبيت اعرضه او احكي عنه من خلال اذاعه.
0: والله
2: الاتصال الهاتفي دقيقه ودقيقتين ما راح يعطي حقه.
0: صحيح.
2: لكن بدي احكي لك بمختصر بسيط جدا، هذا التطبيق انت اخ عامر او اي مواطن لما ببعث صوره بكل بساطه بأخذ تاريخ ووقت ولوكيشن تلقائيا للصورة. هاي الصورة معرف عليها كل بلديات المملكة، تلقائيا هاي الصورة بتروح للقسم المعني بدون أي تدخل بشري وأي واسطات. هذا
0: وبتعرف شغلة ثانية، بتعرف شغلة ثانية مهندس.
2: نعم.
0: وكمان هاي بتكون رقابة على اللي بيأدي الدور والعمل، إنه أنت عندك أجتك ملاحظات ليش ما اشتغلتها.
2: أنا جايك بالحكي، أنا بدي أرفع الكفاءة التشغيلية عند الموظفين. هاي الملاحظة لما بتصل لعند الموظف بتصل إشعار ومسج على تليفونه إنه وصلك ملاحظة جديدة، بيقدر يحول اللوكيشن لأي موظف عنده، وما بيقدر يغلق وينهي الملاحظة إلا تيعالجها بصورة. بعد ما يعالجها بصورة المواطن بيقدر يقيم جودة الخدمة اللي تقدمت له. هون شو بعطيني؟ بعطيني زمن معالجة الملاحظة، بعطيني كل قسم من الأقسام الأساسية بالبلدية قديش وردها عدد ملاحظات. شو عملت أخ عامر أنا كمان؟ هاي الملاحظات عكستها على خريطة حرارية، هاي الخريطة الحرارية بتقيس كثافة الملاحظات. على سبيل المثال عندي ملاحظات بالبيئة، عندي ملاحظات بالإنارة، عندي ملاحظات بالطرق. هاي بتعطيني كثافة ملاحظات على الخريطة الحرارية، هاي بتخلي المعنيين في البلديات يقرأوا وين كثافة الملاحظات، وين لازم يفيه تدخل، كيف لازم أعد موازناتي في السنوات أو الأشهر
0: صحيح.
2: القادمة.
0: وهيك مهندس يعني أنا قاعد بشوف فيها اللوكيشن، فيها صور، فيها حساب، فيها. طيب أنت خلصتوا هذا التطبيق؟
2: التطبيق أصبح جاهز سيدي للإطلاق.
0: طيب
2: ممكن يتجرب على عدة بلديات.
0: عرضته على الوزارة؟ عرضته على الوزارة؟
2: لسه أول شخص أتشرف إني أنا أحكي معه.
0: أنا أتشرف والله، والله أنا بتشرف.
2: إذاعة عين.
0: طيب تسمح لي إني أساعدك وإني أعمل لك مقابلة مع الوزارة، الإدارة المحلية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة؟
2: نتشرف.
0: والله إحنا المتشرف، لأنه والله هذا التطبيق إنه فيه فائدة للناس.
2: في عندي كمان نقطة أخ عامر.
0: تفضل. طبعا
2: عشان عملته. فضل. أنا عندي إيمان مطلق إنه الاستثمار في البلديات هو الطريق لتحقيق التنمية.
0: صحيح.
2: طالما البلديات
0: صحيح.
2: تعتمد على إيراداتها من خلال المثقفات والتحققات والمخالفات ورخص المهن، راح تظل جودة الخدمات متدنية، فلا بد من الاستثمار في البلديات. فعملت خلال الابليكيشن انه لازم يكون في قسم استثمار في البلدية، من خلاله تطرح هاي الفرص الاستثمارية على التطبيق. هذا بيخلي المستثمر وبيخلي المواطن يتفرج شو في فرص استثمار، وبيقدر يتابعها من خلال التطبيق، وبيقدر المواطن يقول او المستثمر انا حاب استثمر بالبلدية سين او صاد وبدي استثمر بالطريقة هاي. هاي تحول الاقتراح لقسم الاستثمار، بدرسه وبيقدر يعكسه كفرصة استثمارية. في كمان شغلة
0: تفضل.
2: انا تأخرت عليه.
0: لا ابدا ابدا تفضل.
2: انا حاط بالتطبيق لكل بلدية القيمة الفعلية الاستثمارية بالبلدية. يعني على سبيل المثال انت بتيجي على بلديات بيقول لك انا عندي 20 30 40 مشروع استثماري.
0: صحيح.
2: طب هذول ال 30 40 مشروع استثماري قديش انعكس منهم مصاري دخل للبلدية؟
0: أيوة.
2: قديش عكسوا وظائف المجتمع المحلي؟
0: صحيح.
2: فأنا بدي قراءة دقيقة في هذا الابليكيشن، بعطي صانع القرار انه انا بلديتي لوين رايحة، شو عندها ملاحظات، شو عندها استثمار، شو عندها اعداد موازنات، زائد بقدر اقيم اداء البلدية بطريقة الكترونية. بحكي لك شغلة اخ عامر.
0: تفضل.
2: احنا اذا منضل نشتغل بالعمل البلدي بالطرق التقليدية لن نتطور. لابد انه نستخدم التكنولوجيا، لابد انه نبحث عن حلول. بدنا برامج وخطط عمل دائمة تطبق على ارض الواقع حتى المواطن يقدر يشوف هاي النتائج.
0: اول شيء يعني سيدي، اول شيء الله يجزيك الخير على هذا التطبيق. ثاني شيء والله انه من خلال حديثك وشرحك المبسط جدا عن هذا التطبيق انه في فائدة للبلديات وللناس. النقطة الثالثة اللي عجبتني انه انت حاط لوكيشن وحاط صور وحاط ملاحظتك اذا في شكوى، وحاط اذا بدك فرصة استثمارية، وحاط يعني مفصل تفصيل العمل البلدي، وهذا دليل على انك انت ابن القطاع البلدي وعارف شو القطاع البلدي وين بده متجه. الاهم من ذلك يا اخوان، اليوم احنا بعصر الرقمنة. اليوم بدل ما ظلها الناس ترفع تلفونات على هالإذاعات حطوا قيموا رئيس البلدية يقول لك والله ما شفت، والله ما انتبهت، كله موجود عنده على التطبيق، بحط مشرف على هذا التطبيق هل تم ولا لم يتم. هذا دليل على انه عن جد بتزيد بعملية التنمية، وهذا بيوقع على عاتق الان اني انا اتواصل مع الوزارتين واعمل لك مقابلات معهم حتى تشرح لهم الشرح الوافي مهندس على هذا التطبيق. واسأل الله العظيم رب العرش العظيم انه يبارك فيك يا رب العالمين. وهذا التطبيق مهندس غانم انت معي؟
2: معك استاذ عامر.
0: معك اذا بتسمح لي يا مهندس غانم ان استخدم هذا التطبيق في برنامجي.
2: انا اتشرف.
0: انا اللي بتشرف. على العكس انا
2: مستعد.
0: اقول لك ليش؟
2: لاي استضافة منك اني اشرح لك لسه بطريقة اكثر وموسعة كيف انا بخلي صانع القرار من خلال التطبيق على تليفونه يختار اي بلدية واي
0: مهندس بلدية. شو عندك يوم الخميس؟
2: انا جاهز
0: يوم الخميس مقابلتك ان شاء الله معنا بالصوت والصورة وبالتطبيق، بس بدك تبعث لي التطبيق كامل حتى اشرحه للناس، انت تشرح والصورة تكون واضحة واستخدمه للبرنامج بعد امرك.
2: السيد العزيز منجرب التطبيق وانت
0: بارك الله فيك
2: بدك بتصور وبتبعث باي مكان.
0: بارك الله فيك وجزاك الله خير.
2: هذا التطبيق أخ عامر من خلال سنوات كثير درست واقع الحال في البلديات والمواطنين شو بحتاجوا، شعرت إنه المواطن أصبح يشعر بغياب العدالة في تقديم الخدمات.
0: صادق صادق. الله يجزيك الخير. الله يجزيك. الخميس نلتقي إن شاء الله.
2: نعم
0: إن شاء الله الخميس نلتقي. عمر إذا سمحت رتب مع المهندس غانم يوم الخميس على الخير والمحبة، نلتقي دائما. ألتقيكم غدا في ذات التوقيت، فإلى حين سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100%. حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
7: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك، شو أحس.
6: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
7: نيبس. افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنيبس. اشبس من اشبس شيبس. شيبس

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. النشامى يلاقون سويسرا وديا اليوم ضمن تحضيراتهم لكأس العالم 2026. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان جنوبي نهر الزهراني في لبنان بالإخلاء قبيل ضربات محتملة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه سيطر على قلعة شقيف في جنوبي لبنان. موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي يقول إن ترامب طالب بتعديلات على مسودة الاتفاق التي صاغها مبعوثه مع الإيرانيين. 92 دينارا سعر جرام الذهب عياري 21 في السوق المحلية اليوم. طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم، وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريط.

0: خير؟
1: يا صباح النور. صباح النور.
0: يا صباح الورد ويا صباح الياسمين لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. صراحة أنا ناسي كيف ببلش البرنامج يا جماعة. العطلة كانت طويلة وكانت حلوة وأنا نسيت الشغل.
1: أنا نسيت البرنامج كيف ببلش ونسيت السواقة. أنا حتى السواقة نسيتها كمان.
0: البنزين والبريك إحنا ناسينها.
1: كل القصة. سعد صباحكم جميعا. رجعنا لكم أنا ورندا بعد العيد. هيك كانت عطلة جميلة وراحة للبشرة وللشعر وللنفسية. ويسعد صباحكم مني
0: ومني.

0: بلشي ولا أبلش ولا شو وضعك؟
1: يعني كل واحد يا يا رندة.
0: طب خلينا نحكي شوي عن دوام بعد العيد.
1: هو دوام، شوفوا دوام بعد العيد انت بتكون كتير متضايق انه خلص خلصت فترة الراحة هاي ورح ترجع من اول وجديد وتحكي وتعمل وتبرم وتشتغل، يعني اكيد هو اشي بضايق
0: صراحة.
1: بس احنا وظيفتنا مختلفة،
0: يعني
1: بنشغلنا بالحكي.
0: انا اشتقت، بس اشتقت للهواء. لأي إشي تاني لا صراحة،
1: بس
0: نكون واضحين.
1: والله اشتقنا للوجوه الطيبة هاي، يزن وجود وضياء،
0: يعني مش كتير صراحة. مش كتير صراحة، بس يعني اشتقت للهواء
1: مش كتير. ليش هيك يا رندا؟ يعني هو فعلا بعد العيد بتحسي، أنا شفت اليوم كتير أزمة يعني أصلا، يعني والله لو أنه اليوم خميس مش هيك بكون الحماس، شوارع مسكرة، الدنيا أزمة، بتحسي أنه الناس اليوم عم تضحك رندا، يعني
0: عم تضحك؟
1: آه يعني أنا رجعت شفت وجوه الناس بتضحك، أنا بحياتي ما شفت شرطي بيضحك، اليوم شفته بيضحك صراحة. هاي أول مرة بالتاريخ بيضحك ومبسوط.
0: يعني شو يعني بحس سالين، آه في هم زي ما بنحكي الموظفين نوعين، اللي بيجي هيك بطاقة الصباح ولابس أواعي العيد زي ما بيحكوا،
1: صح،
0: وجايب قهوة السادة معه وجايب معمولاته وفايت على الشركة ومتحمس وببصم زي ضياء مثلا، يوم حماس بصم مرتين ضياء، ما بعرف
1: مفتح ضياء
0: مبسوط يعني انهم مداوم.
1: شكله مبارح كان اصلا عند دار حمال، لانه كان بحكي لي تفضلي تفضلي هيك وانا بحكي.
0: في شغلة لاحظت اليوم عندنا في الموظفين، صهيب داوم بكير اليوم مثلا
1: كمان،
0: انت تخيلي انا انصدمت فيه صدمة اكثر من صدمة العيد.
1: امبارح طلعوا طلعت العيد كمان صهيب،
0: بعرف
1: راحوا يتسلوا، يلا بطلع لهم
0: يعني نوعين هم. والنوع الثاني اللي هو انا منهم الامان، اللي انا يعني الصبح صحيت قعدت احسب متى رح اتقاعد.
1: حبيتها.
0: متى ممكن اتقاعد؟
1: جد بس مطولين حبيبتي، مطولين.
0: حكيت لا بتقاعد لا بستقيل، واحدة من التنتين.
1: بس قدي حلو التقاعد، انه تكوني قاعده في البيت،
0: نطلع حول البيت
1: ويجيكي مصاري من البيت وانت قاعده في البيت. تخيل لو صار التقاعد عمر 30 ولا حد بالبلد بضل يشتغل،
0: نعمل برنامج انا وياكي فنجان قهوه على البرندة،
1: تقاعد وانت قاعد هيك بيصير الناس كلها تحكي لنا شو عامله شو مسويه. بس بتعرفي مين بحس هلا عم بيعيشوا شعور التقاعد؟ الناس بتشتغل على السوشيال ميديا، انه بتشتغل من البيت وبتجيب مصاري من البيت، فما بتطلع زي المتقاعدين. انا بعد بخبص الانترنت شوي وبجيب مصاري.
0: طيب يلا خلينا ناخذ كورس بهذا الاشي ونقعد.
1: الا التداول مستحيل احكي عنه ولا كلمه بعد اليوم.
0: صعب اليوم والله. ممكن الاسبوع الجاي بس اليوم
1: ممكن، بس اليوم لا.

0: اهلا يسعد صباحكم جميعا. اليوم بلشنا معكم بعد العيد انا ورندا، واليوم طبعا حابين نسمع منكم كيف كانت اجواء العيد، شو عملتوا بالعيد، مين اشتغل فيكم، مين قعد مدلل، مين انبسط، مين زار حماه، مين تزوج مين دبح، كيف بتختاروا الخروف، ليش اخترتوا هذا الخروف. عادي اليوم يعني
1: قديش اشتريتوا الخروف،
0: انضحك عليكم ما انضحك عليكم، يعني هاي القصة انا بحس محتوى السوشيال ميديا كان كله خرفان هاي الفترة، فبدي اعرف منكم كيف كان هذا العيد على 0784631. واليوم ضياء بدنا نولعها، يعني اليوم بدنا نسمعهم اغاني هيك اسمهم اغاني ما بعد العيد، ولا شيء دخل لا بإليسا ولا بنانسي ولا بشيرين،
1: كل فعاليات حكي. العيد شوف
0: فعاليات.
1: هلا في كمان اللي ما بدنا ننسى انه في كمان مدارس عطلت، يعني خلصوا امتحانات قبل العيد وعطلت، فهلا العطله مع عطله العيد فبتحس لسه في اجواء
0: يعني حتى الاهل بالعيد مرتاحوا
1: في حماس صراحه، وفي ناس حرام لسه يعني ما خلصوا امتحانات كملوا بعد العيد، بس الله يعينهم وكلها اسبوع وبتمرق
0: ان شاء الله.

0: هاي الأغنية من مخك لطاطا.
1: لا سمعتها أنا عن جد سمعتها أنا جد سمع كنت.
0: لا أنت
1: لا ما بدك تسويني هلا مريضة نفسية مصيبة على الهواء. 24 ساعة بقابل دكاترة نفسيين يعني خلص. أنا هون استشارات مجانية ما شاء الله. أنا بدل ما أسألهم عن الناس بسألهم عني على طول
0: المحتواي.
1: طيب رندا
0: هلا كان دائما هذا العيد توزع الناس بين طرفين. بقول لك هذا ناس في ناس ما راحت عيدت على قرايبها وعلى ناس بقول لك هذا مو عيد نروح نعيد عيد اللحمة عيد الذبح وناس بقول لك هذا عيد المعمول
1: صح
0: وناس عيدت وناس ما عيدت ناس بيحكوا ان هم ما عيدوا لانهم ذبحوا
1: صح
0: فيعني ما عندنا مشكله ما تعيدونا بس جيبونا طبخه لحمه لا طبخه لحمه ولا عيديه يعني
1: منسف مقلوبه. ضياء انت مش قلت لي بدك تعزمني على منسف شو صار اليوم انا جاي يلا اليوم ما في منسف اليوم
0: وانا جاي معها
1: اليوم او بكره عادي احنا هنا رجعنا
0: ضياء انا بخاف عليها بدي اجي معها
1: تخاف علي لازم بس هي بتاكل سلطه هي تقربش يعني تفكرش
0: انا نباتيه
1: خلص اتفقنا هي اخذنا موعد من ضياء هذا شحده على الهواء مباشره
0: بعدين بدنا نحكي صباح الخير لام ضياء هي بتحضرنا دائما
1: صباح الخير يسعد صباحك خالته أنتي أنتي أنا أنتي يسعد صباحك يسعد صباحك عمو كل أبهات والأمهات اللي عم بسمعونا هلأ بما أنه حكينا عن هذا الموضوع كمان رندا هلأ في شغلة بيعملها دايما الأب العيد وهي شغلة ما بتتغير دايما الأب العيد بتلاقيه بده ياخد عيدياتك غصبا عنك مثلا هاي أول شغلة تاني شغلة بتحسوا انه دايما بتعرفي حتى احكي لهم عن الامهات كمان ايش بيعملوا رندا انه بضلهم ياخدوا الهدية بحكوا لك احنا بنحوشها لقدام
0: هي بتعرفي مش مشكلة انه ناخد العيدية مشكلة الفضيحة بين الناس يعني هو بتاخدي عيديته بتقول له ماما خلص انا بحوش لك عيديتك بخلي لك عيديتك لقدام دشر لك فيهم شغلة بس المشكلة انه يعني بعد هيك بفضحك قدام الناس ليه ماما سرقت مصرية يعني مش هيك ما يعني ماما سرقت مصرية بعدين بصير تقلين المشكلة انه قبل 4 سنين امورك تمام بتاخد عديات اولادك وعادي بعد 5 سنين
1: بلشوا يركزوا لك حبيبتي
0: بعرف الفلوس وبعرف قد تعيد وعشرة وحمرة
1: وبعدين اذا وكحلي. بالضبط بالضبط
0: فيعني هاي الموضوع العيديات قصة صراحة
1: صح 100% يعني انت هلأ زي ما حكيتي كمان رندا في شغلة كتير حلوة انه بالعيد دائما ابوك بياخد عيديتك غصب عنك يعني فيش مجال انه انت ترجع لازم الاب لا احنا الابهات هات عيديتك هات اشوف قديش عيادو
0: بحس الاب لا الام هي بتاخد
1: الام هي ام بتخبي الام لا استراتيجية مختلفة الام بتخبي
0: حوش لك يوم لحد ما
1: اساس بحوش لك يوم تلاقيها شاري فيهم سجاد وطعم طعم فنجين طعم فنجين جديد وغير هيك دائما في حدا في العيد يعني ما بعرف بيكون العم ولا العمة ولا الخال ولا الخال حدا دائما بعيد دينار شو ما كان عمرك عمرك سنة عمرك 20 عمرك 50 متقاعد نايم صاحي دائما بعيدك هالدينار وفي شخص تاني هذا يعني أكثرهم استفزازا أوكي اللي أنت مثلا بتحكي له كل عام وأنت بخير من هالحكي بحكي لك مثلا خد هاي 10 إلك ولأخوانك طبعا بيكون عندك 35 أخ يعني أنت بدك تقعد توزعها بدك تقعد تعمل حرب عشان أنت تقنعهم إنه هذه إلي وهاي إلكم والأخطر من هذا أستاذة اللي هي العيدية والفرق ما بين العيدية بين الإخوات كمان هاي بالعيد
0: الأكبر
1: إنه إذا بعيد هاي 50 ولا بعيد هاي 20 ولا هاي 10 يعني هذا فرق التعامل مصيبة
0: ودين كمان شغلة اللي هي بطل يسموها دنانير عصافير
1: عنجد عصافير
0: عصافير يعني أنا بدي أعيدك روح فكلي بروح على السوبر ماركت بقوله فكلي عصافير هو سوبر ماركت بنصدم إنه إيش عصافير يعني هي دنانير يعني بس أنا بحس إنه ماشي العيدية حلوة يعني جميع أشكالها حلوة بس هلأ جديد هذا العيد أخوي عم بقول لي عيدك كاش ورح أحولك كليك قلت له نعم
1: بصراحة كاش هيك تحسيها
0: لا يعني مش لهالدرجة يعني أحولك كليك معيش كاش بس أنا وصلت لمرحلة إنه هو كان بيتهرب من العيدية فعاد يحكي لي ما معي كاش قلت له حول كليك
1: بخترع لك فيزا الآن بخترع لك فيزا
0: حول كليك قلت له درس ماك لآخر حول كليك يعني أطلع فاصل وراجعني لكم

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. CFI ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان. معا ننمو. المركزية تويوتا. أمنية من بيون. جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.
2: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: اهلا وسهلا ويا مرحبا ويسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم اليوم كنا عم نحكي عن العيد واجواء العيد وشو عملنا وشو سوينا وكيف العمال. يعني في ناس مرمطت صراحة بعيد ما وقفت شغل, أكيد في ناس ارتاحت, بس في ناس والله ما وقفت شغل, يعطيهم ألف عافية. يعني إحنا وصلنا لمرحلة هلأ أنه أنا من اليوم عم بسأل عن الراتب, تخيلي. إحنا لسه استني أشوف إحنا شو التاريخ اليوم, بس عشان
1: لسه ما دخلنا شهر 6,
0: إحنا بواحد وثلاثين الشهر, إحنا لسه ضايل لا الراتب 30 يوم وأنا من هلأ عم بسأل عن الراتب. أنا بدي أسأل كم حدا فيكم من هلأ أصلا عم بيسأل عن الراتب؟ يعني
1: هذا
0: مصيبة.
1: المشكلة لين إنه إحنا أخذنا الراتب قبل العيد, قبل العيد بيوم يومين تقريبا نزلنا الرواتب. المشكلة إن إحنا صرفنا كل الرواتب قبل العيد.
0: أنت يضل معك, احكي لنا الصراحة.
1: للأمانة يعني إحنا نستند عليها هلأ بالوقت الحالي العيديات
0: غير الموضوع
1: نستند على العيديات. يعني إحنا البنات يعني دائما بالعيد ندبر حالنا, نكمل شهرنا بالعيديات وعيديات الأولاد.
0: المشكلة أنا ما تعيدت,
1: يعني أنت مشكلة
0: أنا صرفت العيدية,
1: بس إحنا فعليا تخيل إن إحنا ما دخلنا لسه شهر 6 وإحنا صرفنا راتب شهر 6. يعني ما بعرف شو الحل. هو أنتوا لا بترجع تنزلون الراتب كمان مرة, بس هذا استثناء هذا الشهر كمان راتب, أو بتداومون على حسب الفلوس اللي معنا. يعني بالزبط. أنا بداوم ساعات حسب الفلوس اللي معي. يعني أنا معي 4 دنانير بالبنك, بداوم 4 ساعات في اليوم.
0: عن جد أنت بتعرفي إنه الطفر الطفر اللي هلأ إحنا حاسين فيه. بتعرفي شو كنت عم بفكر مبارح؟ بحكي لو أنا أخذت من كل حدا دينار, لو من مليون واحد أخذ دينار رح يصير معي مليون دينار. انت فاهمة هاي الأفكار اللي بتجيكي فجأة؟ طب هلا الناس اللي ما معها مصاري لو أخذت من كل واحد دينار, شافت بالشارع أعطيني دينار أعطيني دينار, خلال الأسبوع مش بتجمع لها مليون وخلص تعيش مبسوطة؟
1: يعني هذا ليش بنحكي؟ رح نشوف
0: ليش قريبة على الإشارة. اسمعي رندا, بحط رابط مساعدات زي هالناس النصابين الله يسامحهم يا رب, هدول الناس اللي بيعجب على الناس وبياخذوا مساعدات عن طريق النصب. بحط رابط هذا مساعدة لفئة معينة من الناس وإنه يبعثوا مصاري وخلص.
1: بس احنا نجيبها بطريقة تانية, ايش رأيك؟ ساعدونا على الحماس. يعني منصورونا من الصبح احنا طالعين على الدوام اي ساعة, وانه احنا خلص راتبنا لانه خلص بالعيد, فهو من باب الشفقة يبعتونا دينار.
0: احنا ما ضلش غير نمد قدامنا هلا بسطة نبلش نبيع. يعني انا هيك حاسة خلص هيك خلصت الامور استاذة. عن جد هاي الشغلة هيك عمرها خطرت عبالك ولا ما عمرها؟
1: يعني هي بتخطر عبالي شغلتين, هي الصبح زي ما قلت لك بخطر عبالي, هي انه انا ما معي. طب انا ليش اروح اداوم وانا ما معي فلوس اصلا؟ يعني الدوام اللي بروح عشانه باخذ هو خلص الراتب
0: وبتتغدي فيهم
1: فش يعني هلا الحمد لله.
0: عن جد والله
1: بقول لك, بشوف فيديوهات على الانستغرام بقول لك المنبه لو يعرف راتبي بيستحي صحيني.
0: بيستحي والله بيستحي بحط لك ارن بدون صوت حتى اهزه ما في.
1: فموضوع بدنا احنا البنات دائما بعد العيد انتم بتلاحظوا علينا شغله, انه احنا بنرجع الدوام بدنا نعمل دايت. طبعا احنا كذابين معناش مصاري نشتري اكل.
0: عن جد
1: عشان نكون واضحين.
0: عسيره الرن ذكرتيني بشغله. انا بتذكر زمان على تليفوني القديم كنت بتقدر تحطي الرن, ما كان ايفون, فكنت بتقدر تختاري الرن اللي بدك اياها. فكنت اصحى اغنيه اليسا انا الصبح, احط اغنيه اليسا لاليسا تصحيني. قال هلا شوف كيف بصحى. بدي اتصل معك رندا.
1: صباح الخير.
2: صباح الورد. هلا والله
1: كيفك؟
2: هلا وغلا. هلا
1: كل عام وانت بخير يا هيثم.
2: انت بخير وصحه سلامه, شو اخباركم؟
1: والله الحمد لله.
2: ايش لابسين اوعي العيد ولا لسه؟ شو الوضع؟
0: بطل حد يشتري اوعي العيد يا هيثم, خلص صراحه حماس اوعي العيد. بعدين هلا عيد اللحمه, هاد في ناس تشتري اوعي عيد. اشتريت انت اوعي عيد؟
2: لا شلون اشتري صغار احنا.
0: طب هيثم قد ايه معك بالبنك الان؟ بدنا نعرف قديش معك.
2: والله بجوز ما بتعدي ال 4 دولارات.
0: طب ممتاز نعمه.
1: هيثم تعصف جنبي
2: والله العظيم ما في غيره.
0: كله زي بعضه.
2: العيد تسول والعيد مين؟
0: المتسولين.
1: المتسولين الاطفال المتسولين.
2: الاطفال المتسولين والنساء.
0: سعد صباحك يا هيثم وكل عام وانت بألف خير وصحة وسلامة يا رب.
1: ناخذ اتصال ثاني.
3: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: كل عام وانتم بألف خير.
1: وانت بخير يا علي.
3: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك. هيني انا حاولت اني ما احكي عن الموضوع اني كنت مسافرة بس انت جبته لحالك.
3: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا رب. كيف العيد معك؟ شو ضحيت وما ضحيت هذا العيد؟
3: والله الحمد لله رب العالمين, ما أيوه. في سيولة لحتى نضحي الحمد لله الشكر لله.
0: الحمد لله كل ما في سيولة لا تقلق. مش مشكلة احنا على المساعدات
3: الحمد لله.
1: الحمد لله
3: يعني اجانا قوت اللي قالوا هاللحوم بجد خروف تقريبا.
0: الحمد لله.
1: يلا ان شاء الله عيد الجاي والضحى يا رب.
3: استاذ رندي شو اخبارك؟
1: تمام الحمد لله، انت كيفك؟
3: الله يحفظك ويخلي لك عيالك ويرزقك ويعافيك ما انت والاستاذ ضياء الربابعه والاستاذ احمد الطراونه.
0: الله حافظ الاسماء ما شاء الله عليك.
3: طبعا انا استاذ رندا ربحت معكم بعيد الاستقلال.
1: اها
0: ربح معكم بعيد الاستقلال
3: جوائز.
0: ما كنت اعرف والله انا هاي القصص.
1: معي انا صح؟
3: معك انت يوم الاحد.
0: ابشر باحلى جائزه هي
3: استقلال.
0: احفظوا لي رقم علي
3: بعدين.
1: تواصلوا معك اكيد.
3: ربحت كابون بنزين.
1: احنا حاضرين احلى كابون بنزين.
0: ليه ما حكيتوا لي ارن؟ طيب
1: ايوه تمر على الاذاعه بتقدر تاخذها.
3: خلص ان شاء الله.
1: يا اهلا وسهلا، يسعد صباحك.
0: ناخذ كمان اتصال. يا صباح الخير.
4: صباح الورد، كيف حالك يا سليم؟
0: يا اهلا وسهلا، كيفك يا منذر؟
4: اخبارك؟ طمنينا عنك.
0: الحمد لله بخير، كيف امورك؟ ان شاء الله بخير.
4: الله يخليك يا رب، تسلم. كل عام
0: وانت
4: بخير.
0: وانت بالف خير وصحه وسلامه. منذر احكي لنا كيف كان هذا العيد معك؟
4: يا رب كل عام وانت العيد لنا ولمتابعينك ولاحبابك يا سليم.
0: الله يسعدك.
1: سلام، صباح الخير يا منذر.
4: يعني انا مبسوطه. صباح الخيرات مش خير واحد. كيفك انت رندا؟ اخبارك؟
1: تمام الحمد لله، انت كيفك؟
4: طمنينا عنك، ان شاء الله بخير.
1: والله بخير، كيف العيد معك؟
4: كيف قضيتي اجازه العيد؟
1: والله تمام التمام.
0: هذا قلب الاسئله عليكي. انا شايفه
4: طلعت انا المذيع مش
0: انت. بنسال فيك يا منذر. شو هذا؟ هاي قلبت الطاوله. منذر قد ضل معك مصاري من الاخر؟ اعطينا المبلغ.
4: الو
0: صوت بقتش ما عم اسمعك. قد احكي لنا عادي، بيني وبينك ما حد سامع. لسه مو سامع.
1: ما عليك انت.
4: الو
0: منذر، انت جد مو سامع ولا بتخوت؟ هذا زي بس اشوف بس هذا اسالني سؤال مش سمعته. والله ما انا فاهم شو الشبكه. يا الله الغرفه ولا فيها شبكه. بكتبت تليفوني. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كلنا الحال من بعضه.
1: يلا خلينا ناخذ اتصال ثاني.
0: خذ اتصال انت.
1: صباح الخير.
5: الو
1: يا صباح الخير.
5: وخير، كيفكم؟ شو اخباركم؟
1: تمام الحمد لله.
5: لا عم تخير، كيفكم؟ اخباركم ان شاء الله تمام؟
1: والله
0: انت بألف خير، صحة وسلامة.
5: يا رب لك الحمد. يا الله
0: ما صفن. يعني كنا بدنا نسألك شو اسمه، ضحيتوا هذا العيد ولا ما ضحيتوا؟
5: والله شوف اقول لك، ضحايا صراحة ما ضحينا، غالية والراتب بهالقد، بس يعني اذا بدنا نضحي معناته بنكسر شهرين لقدام، ما في
0: عن جد. طب حسيت اسعار خرفان هاي السنه مختلفه ولا نفس الاسعار؟
5: والله مختلفه. لا والله غالي، في اضاحي يعني صراحه رخيصه 200 دينار بس ما بتجوز للضحيه يعني.
0: بتزبط معلاق بس
5: ما انا صراحه مبسوط العيد هذا الكل. اول شيء بجميع اشكاله حلو العيد.
0: صحيح،
5: مليون بالمئه. صارت يعني صراحه يعني انا بحب على الهواء احكيها لجميع الناس ان شاء الله. أنا حسيت بزيارة إخوان زوجتي، أنا عمري 55 سنة وزوجتي عمرها 50 سنة، لما زاروا إخوانها السنة هاي على العيد حست بفخر وكبرياء، وحسيت هذا الشيء بعيونها بصراحة، وأنا ما

0: الزيارات بس مبدأها انه انا بزور عائلتي وبزور قرايبي بس بالعيد، او انا بزور الناس القريبة مني وبحاجة لوجودي بحياتها بس بالعيد. حلو ان احنا دائما نطمن على بعض في حال كان صعب، مكاني بعيد، ساكن بمحافظة تانية، الظروف لا تسمح. حلو انه انا ارن دائما اطمن. انا عن جد بحس هاي الشغلة احيانا الناس عم بتطنشها، الواحد ما بيعرف متى العمر بيخلص، ما بيعرف متى العمر بيروح. فيعني حبوا بعض، زوروا بعض، حنوا على بعض،
1: تعرفي كمان لين في شغلة تانية، إنه إحنا البنات بس يكون عندها بيت وبس تزوج وصير عندها أولاد بتحس إنه لازم أخوها يجي عندها، لازم تشوف أخوها فايت على بيتها، يشوف أولادها يلعب مع أولادها. لا هي بنت عند بيت أهلها، حتى لو ما شافت أخوها في البيت صراحة مش كتير عم تتأثر. يعني إذا أخوها مثلا طلع، يعني ما بتقول له مثلا لا تتأخر بدي أشوفك كذا في البيت، بس هي بس تروح على بيت تاني بتحسي دخلته عليها في بيته وهي في بيتها، بتحس هيك من جوا هيك مشاعر غير صراحة، خصوصا إذا كان يعني حاط مكلف مبلغ منيح، المشاعر بتزيد أكتر وأكتر.
0: إلا بطير من الفرح أستاذة، غصبنا عنها.

0: إذا ليوم بتلاقوا تمي هيك على جنب أو يعني انجلطت وأنا على الهوى صوروني طلعوني ترند مذيعة تنجلط من وراء زميلتها المذيعة الثانية. والله البنت هي
1: صدقيني إنه أنا دائما بكتشف إنه أنا اللي بعمله دائما صح. أنت ممكن ماخذ الموضوع زي هيك بس هو ما يحق رد علي.
0: الله يدني. طيب بما إننا عم نحكي عن موضوع الدوام بعد العيد وال هيك الشعور الداخلي والمشاعر الجياشة على الاشتياق
1: خلص عامل حالك مبسوطة خلص كذب
0: يعني طلع اسمعي لك الخبر بقول لك في موظف مدير بمطعم وجبات سريعة قيد بالسلاسل لموظف رجليه عشان بغادر عمله أكثر من مرة في اليوم بدون إذن.
1: جد تحكي؟
0: يعني ربط رجليه بالسلاسل عشان ما يطلع بدون إذن.
1: أوف لا ويحط له دراي فود كمان.
0: شايفه انت كمان الصوره كيف هو يعني مقيده بمطعم وجبات سريعه
1: انه انسي انه تصرف المدير كتير سيء وكتير مقرف.
0: هو كيف وافق
1: بس كيف الموظف عنده كرامه انه وافق؟ لا تحكي لي الظروف المعيشيه والدنيا الواحد بلاقي بدل الشغل مليون هذا لحاله قصه. بعدين ايش الاستعباد هذا فعليا بحسسك بوصل لك فكره انه احيانا المدراء بيعاملوا الموظفين بطريقه الاستعباد وهاي الشغله مش بتخرب الدنيا بتدمرها. يعني فكر حال القائد بيكون هو طبعا بالبيت ممكن مرته اذا بتشوفه بتحكي له روح نظف الحمام اوكي بس لما يدخل على الشغل بيعمل حاله انه ما حدا قده.
0: هي اكيد هي مو عندنا ببلدنا هون في بلاد تانية بلاد برا بس يعني انا ما بعرف انه يعني هو من وين اجته الفكره انه هو يربطه بسلاسل عشان هو بيطلع مثلا بياخذ بريك 10 دقائق كل ساعه مثلا. طب شو يعني
1: جيب سلاسل طويلة عشان أزل أخذ بريك زي كده يرجع أو إشي بنسحب يعني فاهمك
0: يعني بحس إنه فعليا هذا المصطلح الله. اللي بيحكوا عن الشغل المعبد هو فعليا قديم شوف على إنستغرام هلأ الترند طالع إنه اشتقنا للمعبد اشتقنا للمعبد
1: هو صحيح
0: فيعني عن جد يعني ما بعرف المدير شو بتهيأ له ما بعرف شو التصرف هذا اللي عمله وكيف الموظف أصلا إبلع حاله إنه هو يرضى إنه هو يربط رجليه عشان ما يطلع ياخد بريك كل 10 دقايق أو كل ساعة 10 دقايق
1: يعني

يعني الحكيتيه انه شيء كتير حلو. بس انا بمناسبه هذا الحكي اللي عم نحكيه اليوم, انا حابه يكون معنا ضيف يفهم بالموضوع اكثر, يعطينا افكار اكيد اكثر عن هذا الموضوع, لانه احنا قد ما حاولنا نوصل فكره للناس في ناس لسه بتفكر انه القياده بتكون عن طريق انه انا افرد عضلاتي بالشغل, والموظف لازم يكون شخص مستعبد, والوظيفه عباره عن معبد. فلهيك رح يكون معنا اليوم خليل ابو نجمه, مستشار حقوق اعمال, لحتى نحكي اكثر بهذا الموضوع. عمال سوري.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
0: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
1: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور. وزي ما عودناكم مستمعينا الاعزاء, اليوم رح يكون معنا ضيف جدا مميز. رح يكون معنا الاستاذ خليل ابو نجمه, مستشار حقوق عمالي. سعد صباحك.
1: اهلا وسهلا,
0: كيف امورك؟ ان شاء الله بخير.
1: تمام الحمد لله بخير.
0: قلت لنا انك تغلبت شوي بالطريق لانك ساكن بعيد.
1: نعم, بس مش ساكن بعيد زي بعض الموظفين اللي هون. يعطيهم العافيه.
0: عن جد يعطيهم الف عافيه. استاذ خليل, احنا دائما بنسمع بنظريه زي ما بيحكوا المدير ونظريه القائد, وفي فرق ما بين الاثنين, انه في ممكن واحد متسلط واحد غير متسلط. ولكن انا سؤالي لك, كيف لازم يكون المدير الصحيح, او كيف الطريقه الصحيحه للمدير بالتعامل مع الموظفين؟
1: دائما بنحكي الاساسيات هو اهم شيء, فالالتزام بحقوق العمال في مجال العمل وفي بيئة العمل من الأساسيات لازم يوفرها صاحب العمل. أوكي. للعمال أو الشيء. هاي الأساسيات هي موجودة في معظم دول العالم لتوفير البيئة اللازمة والقدرة على العامل في
0: أنه
1: في
0: هو ينجز
1: الحياة.
0: صحيح.
1: نعم, مية مية. في أشياء إضافية كثير من تقارير منها غير منظمة العمل الدولية وفرت على كيفية تحسين بيئة العمل داخل الشركات, منها مثلا توفير ساعات مرنة. هاي نوع جديد من العمل عم يتطور حاليا خلال السنوات هاي. والأشياء الثانية ممكن يعملها المدير مثلا توفير الأمن النفسي مثلا والسلامة النفسية للعامل, متابعة العامل في أدائه خلال الأشهر, كيف عمله, إذا تحسن ولا إذا قل عمله, ليش قل عمله.
0: أوكي.
1: وشيء زي هيك.
0: يعني أنت هلأ ذكرت لي عن موضوع, قلت لي أنه في ساعات مرنة لازم تكون خلال دوام, وهذا نظام جديد عم بيشتغلوا عليه هلأ.
1: نعم.
0: شو فكرته؟ يعني بتكون مثلا دوام لساعات أقل, ولا وقت ما بده بيقدر يجي داوم
1: في أنواع الموظف؟ في أنواع.
0: أوكي.
1: وفي في اختلاف, بعض الأشخاص بيحكوا أنه هذا إشي إيجابي, بعض الأشخاص بيحكوا أنه هذا إشي سلبي. هلأ في أنواع, بنحكي مثلا عن أنواع العمل, هو مثلا عمل على حسب النتيجة. أنت الهدفك أنه خلال هذا اليوم تعمل هذا المنتج أو توفر هذا الخدمات أو تنتهي هذا المشروع وتسلمه, بغض النظر عن ساعات العمل. في نوع ثاني بحكي لك انه انت لا, خلاص عندك اسبوع انت اشغل ما بدك ساعات اللي بدك اياه, بس صح. المهم بالنهايه تكون خلصت ساعات معينه, مثلا 50 ساعه او 64 ساعه خلال الاسبوع.
0: طب انا عم بشوف هلا صراحه, احنا بدنا نشوف يعني من واقع الشارع اللي احنا بنشوفه, عم بشوف كثير الموظفين دائما بيحكوا انه احنا دوامنا من 9 ل 12 ساعه بيكون كثير طويل, واحنا بحاجه لراحه. اوكي, في ناس دوامها 8 ساعات, ولكن في ناس دوامها كثير اطول. هل بتشوف احيانا, يعني انا كثير بشوف احيانا مثلا بالاشغال اشتغلت قبل هيك, انه انا كنت انجز مثلا شغلي بساعتين, انا قعدت 6 ساعات بدون ولا إشي, يعني انا يومي عم بروح على الفاضي خلال هدول 6 ساعات. بتشوف انه لو مثلا بدينا نظام جديد كان بس لما اخلص انا عملي وانجز الإشي الموجود علي اروح, بيكون افضل, ولا انت مع انه الساعات الطويله؟ شو بتحس؟
1: حسب, هو بيختلف حسب مجال العمل.
0: أوكي.
1: في مجالات عمل اللي هي مجالات عمل فيها افرقه او عمل ضمن فريق تتطلب الى عمل
0: صح.
1: ساعات محدده.
0: صح.
1: والاعمال الفرديه مثل اعمال البحث, الاعمال العلميه, الاي تي وشيء زي هيك, ممكن تتطلب عمل فردي اكثر. هون ممكن توازن مع عدد ساعات مرنه
0: مثلا. اوكي.
1: ومن المهم كمان حتى لو في ساعات ساعات مرنه, مهم للعامل انه هو يحط لحاله حدود.
0: أوكي.
1: لما يخلص شغله او يخلص ساعات عمله, هون انتهى الحياه العمليه, تبدا الحياه الشخصيه.
0: بس لازم كنت اسال عنه.
1: لازم يكون في علاقات شخصيه خارج عن نطاق العمل, لازم يكون في عنده انشطه شخصيه خارج نطاق العمل, عشان هو يقدر خلص نفسيا يرتاح, يطلع من الشغل يبلش حياته الخاصه, يكون شغلتين منفصلين تماما.
0: بس بحس صعب الفصل. يعني انت اذا كانت نفسيتك متوتره بالشغل وطلعت بعديها مع اصحابك, بتحس انت يعني صعب تفصل. حتى في كتير هلا ابهات بيشتغلوا بيروحوا لانه ما بيقدروا يفشوا شغلهم بالدوام, بيروح مثلا ممكن يفشوا شغلهم بالعيله. واصلا نسب الطلاق اللي عم بتزيد هلا عم بيحكوا بسبب انه الضغط الوظيفي بيكون على الاب او على الام, هذا اللي عم بيزيد بنسبه الطلاق. ففي طريقه معينه للشخص كيف يقدر يفصل ما بين مثلا العمل ونفسيته؟ في طريقه معينه؟
1: هلا ممكن تحكي مثلا ان في نوع, في هون مسؤوليه على الجهتين.
0: أوكي.
1: صاحب العمل والعامل. هلا العامل لازم يلاقي طريقه يوازن او يفصل بين الحياه العمليه والحياه الشخصيه. ومنظمة العمل الدولية وفرت كثير تقارير او تقرير معين في 2023 عن كيف ممكن الفصل بين الحياه العمليه والحياه الشخصيه. منها مثلا يكون في عندك علاقات شخصية أو أنشطة مختلفة تماما عن مجال عملك.
0: صح.
1: بعد الشغل. ومن ناحية ثانية من جهة صاحب العمل, من واجب صاحب العمل أن يوفر بيئة عمل إيجابية وتقلل قد ما تقدر تقلل التوتر لصاحب للعامل.
0: أوكي.
1: منها عن طريق مثلا الراتب, منها عن طريق مثلا الضغط النفسي, منها مثلا تعطي للعامل مسؤولية كمان. هذا شيء كثير مهم, تعطي للعامل مسؤولية في عمله أو الشعور أنه انه هو بتحكم جزء من هاي مثلا منظمة او شركة.
0: صحيح.
1: باستقلالية بتعطي العامل شعور انه هو مسؤول
0: وعنده هيك شخصية مستقلة
1: وعنده شخصية وعم ينتج اشي وعم يبني اشي من نفسه. هذا كمان بيريح كثير يعني.
0: طب هلأ ذكرت لي منظمة العمل الدولية، هل بتشوف أن منظمة العمل الدولية معتمدة عنا بالأردن كقرارات؟ يعني بأنه كتير ناس بتحكي أنه قررت مثلا أنه لازم يكون دوام 6 ساعات 8 ساعات إلى آخره. بحس أحيانا إحنا بنتبع الروتين بالشغل، يعني ما في عنا هاي الأشياء. يعني مثلا بكوريا بيحكوا لك أنه كانوا مثلا بيعطوا إجازات للعمال 10 أيام عشان نفسيتهم إذا بتتعب مثلا. لا. في عنا أساس زي هيك؟
1: الأردن مختلفة. لا حاليا سوق العمل في الأردن عم تتطور.
0: صح.
1: وفي كثير من المنظمات والشركات عم تشوف فائدة من توفير بيئة عمل إيجابية للعامل، بتشوف إن في إنتاج أعلى.
0: صحيح.
1: وفي عنا أمثلة لدول مختلفة، يعني مثلا كوريا الجنوبية قررت أنها تقلل عدد ساعات العمل للأشخاص اللي بيشتغلوا ساعات عمل محددة من 44 ساعة أسبوعيا ل 40 ساعة، واكتشفوا أن هذا بيزيد إنتاج العامل مع أنه عدد ساعات أقل، وبوفر فرص عمل إضافية وتقليل نسبة البطالة يعني. فهذا جزء مهم جدا يعني.
0: صحيح. يعني أنا بحس كمان هلأ إذا إحنا ربطنا اللي هو زيادة الإنتاجية بتقليل عدد ساعات العمل، بتشوف إنه هذا الإشي ممكن يكون منه فائدة ولا لا؟
1: نعم أكيد فائدة، يعني منها أنت بتقلل ساعات العمل وتوفر فرص عمل لأشخاص إضافيين. صح. ومن ناحية ثانية بتصير في عندك للعامل يصير عنده فرصة إنه يكون عنده وقت أكثر ليلبي مثلا حاجاته، مثلا علاقاته مع العائلة، يكون في عنده علاقات خارجية، يكون في عنده أنشطة أكثر.
0: صح. العمل. طب أسألك سؤال، أحيانا هذا الإشي بيصير ممكن مع أي موظف بس يدخل بيئة عمل جديدة ممكن ما يكون في اندماج بينه وبين الموظفين التانيين مثلا نفسيا مش من ناحية الوظيفية، بتشوف انه في طريقة معينة لازم يعملها الموظف لما يدخل بهاي الدوام، انه هو عم بيروح الشغل غصب عنه، مش طايق الشغل، مش طايق الموظفين، هل مثلا ممكن يطنش، ممكن يحاول يداري، ممكن يكون الشخص اللي بفتن اكتر عشان مثلا يلاقي حب، ايش بتحس الطريقة الصح للتعامل بهاي الحالات خصوصا؟
1: هلا في كثير من التجارب عن طريق تيم بيلدينج اكتيفيتيز بعض الشركات بيعملوها، وبعض الشركات بتشوف انه في فوائد من ناتج من هاي العمليه، ولكن الدور هون كمان بيجي على صاحب على العامل نفسه. احنا هون بنسمي انه عدم الاهتمام او خساره الاهتمام في مجال العمل اللي هو بيشتغل فيه بيكون ناتج حسب منظمه الصحه العالميه حدته حتى المصطلح ICD-11 اللي هو الاحتراق الوظيفي اللي هو البيرن اوت. وهذا إشي طبيعي بيصير إنه يكون في خسارة في الاهتمام في مجال العمل، طبيعي يكون في فترة معينة، وهذا إشي بنحل الحل له اللي هو استراحة، أخذ الإجازات للحل الموضوع. ولكن إذا الموضوع زاد عن حده صار في بشكل استمرار، هذا بنسميه البيرن أوت. البيرن أوت مشكلة كبيرة موجودة في كثير من الوظائف في العالم ومنها طبعا في الأردن. وبدها حل أساسي أكثر من فقط إجازات، بدها حل من تنظيم الشركة نفسها.
0: يعني بحس الاحتراق الوظيفي أنت زي ما ذكرت ممكن بيعتمد على النفسية، على أنه ما في مكافآت، ما في جوائز، ما في احترام لحقوق الموظفين، عاد بسموها اللي هو ساعات عمل زيادة، راحوا الأحرف، يعني بشكل عام هاي الأشياء ممكن بتسبب الاحتراق الوظيفي. صحيح؟
1: نعم هو خصوصا أساسا الاحتراق الوظيفي ناتج عن الضغط النفسي الزائد في مجال في بيئة العمل، وما تم حله بطريقة طريقة صحيحة يعني.
0: طب بدي أسألك سؤال، لو أنت كان عندك شركة معينة وعندك كمية هائل من الموظفين، ايش ممكن تكون يعني ثلاث قوانين انت بتحطها بهاي الشركه لازم الموظفين يلتزموا فيها عشان تكون شركه ناجحه؟ هذا خارج السكريبت بس انا
1: هذا شيء شخصي يعني.
0: هذا شيء شخصي بس انا حابه اعرف بحكم يعني وظيفتك، ايش ممكن تكون ثلاث قوانين لك يعني خاصه بتحسها لازم تكون بكل شركه؟
1: ثلاث قوانين. اوكي، اول شيء الالتزام بحقوق العمل، منها ساعات العمل، التزام ساعات العمل، بروفيشناليزم لازم يكون موجود بشكل كامل. في كثير من حالات الأردن أصحاب العمل بتواصلوا مع العامل وقت إجازته أو وقت العطلة أو بعد الدوام.
0: مصيبة هدول،
1: هاي مشكلة. وللأسف القانون الأردني ما وفر بشكل مباشر حق للعامل إنه ما يرد لهدول الإيميلات أو المسجات اللي دخل بالشغل، أو منع لصاحب العمل بالتواصل مع العامل وقت الإجازة. ولكن القانون الأردني يشير لأن الاستراحة أو وقت الراحة للعامل شيء ضروري ومهم للعامل عشان يستعيد طاقته في مجال العمل.
0: صحيح.
1: وبنفس النقطة كمان مهم للعمال الأردنيين كمان، وهي نقطة كثير بعض الناس بيعرفوها لكن ما بيطبقوها. إنه القانون الأردني في مادة 59 باء من قانون العمل الأردني أعطى الحق للعامل أنه يطلب مبلغ مالي في إذا هو مثلا طلب منه يشتغل في أوقات ساعات غير عمله. يطلب مبلغ مالي 150% من راتبه أو أكثر.
0: كثير حبيت هالقانون صراحة. اوكي
1: هل مهم ان الناس يطلبوها؟ يعني في كثير من الاشخاص بيستحوا مثلا يطلبوا هالمبلغ، لا مهم انك انت تطلبه
0: صح،
1: مش بس لك كمان لا كاش تعمل ستاندرد
0: نستعملها اعمال خير يعني انه انا يلا انا بساعد
1: بالنهايه موظف تشتغل عدد الساعات مقابل مبلغ مالي بس
0: صح صح مليون بالمئة. يعني افهم تدللهم يعني حد مش حترن لهم بعد الدوام واذا بيشتغلوا حياخذوا ضعف الراتب. انا اول واحده لاكون عندك اول واحده. طب بدي اسالك سؤال، بتشوف انه الموظف اللي بيتاخر عن دوامه مثلا اللي دائما متاخر مثل حالتي عادي بتقدر تعطي تحكي في قلبك يعني في عنده مشاكل وظيفيه ولا هاي الشغله مرتبطه بحياته بشكل عام؟ يعني شو السبب؟ يعني بحس في ناس عندهم اهمال مثلا بيكونوا بيعملوا كل إشي ولكن دائما متاخرين عن الشغل، كيف نتعامل مع هاي الفئه او شو مشكلتهم؟
1: هلا يعني في بعض الشركات كان عندهم هاي الحالات انه نسبه عاليه من الموظفين كانوا يتاخروا، يمكن تكون بسبب توظيف اشخاص من اماكن بعيده مثلا او شيء زي هيك، ففي بعض الشركات وفروا مثلا طرق مواصلات باص مثلا لهذول الموظفين.
0: أوكي.
1: او بعض منهم وفروا تدريب انه كيف تنظم يومك او حياتك عشان تقدر مثلا تنام بكير الى اخره، تنظم اليوميه تاعت العامل. ومن ناحيه ثانيه كمان خلال العمل ما تعب العامل بشكل زيادة عن اللزوم، مهم صح. انه خلال العمل تعطيه انه اوكي يعمل اداؤه يعمل عمله واجبه ولكن بطريقة انه مش اوفر وورك العامل.
0: اوكي يعني اسمعوا لي كلمة اوفر وورك ركزوا عليها الله يرضى عليكم. يعني استاذ هيك اذا بتسمح لنا يعني بعد كل هالكلام، وانا فعلا انا بشوف انه القوانين انت حطيتها كشركة اذا كانت موجودة بكل شركة في العالم اكيد راح تزدهر وراح تكون مثلا زي ما بيحكوا مخرب الدنيا، بس احنا ما عندنا التزام بهاي القصص خصوصا. بس انا بدي اسمع منك هيك نصيحة لكل حد عم بسمعنا هلا، سواء الموظفين المدراء العاملين، واحنا ما شاء الله من كل 10 بتلاقي 9 بيشتغلوا، ايش ممكن تعطيهم نصيحة في مجال العمل بشكل عام؟
1: دائما زي ما بحكي الاساسيات هم المهمه، مهم للعامل انه يقرا في كثير من ملخصات انه ملخصات لحقوق العمال، مهم انه يقرا حقوق العمال يعرف شو حقوقه.
0: أوكي.
1: يعرف كيف يقدر يطالب بحقوقه في مجال العمل. ومن الناحيه الثانيه مهم من اهم الاشياء هو الفصل بين العمل والحياه الشخصيه. بالنهايه العامل ليس روبوت، العامل هو انسان
0: صح،
1: لازم يعيش، لازم الحياة مش فقط عمل، لما تنتهي ساعة العمل تنتهي الحياة العملية وتبدأ الحياة الشخصية.
0: مليون بالمية. أستاذ خليل شكرا كثير لك، فعلا استمتعنا معك اليوم وأتمنى أنه تكون هاي المعلومات مفيدة لأي حدا فعلا عم بيسمعنا هلأ. وعم بشوف إحنا ما زلنا للآن في عنا احتراق وظيفي، ما زلنا للآن عم بشتغل أوفر تايم عم بعملها أعمال خير، وما زلنا للآن ما عم نلتزم بموضوع أنه أنا إذا بدي أطلب سلفة لازم أعمل ملخص قبليها. فإن شاء الله هاي الأشياء بتتغير وإن شاء الله هذا الشيء يكون أثر بالناس عم تسمعنا، وشكرا لوجودك معنا اليوم. يا أهلا وسهلا.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. 11:00 صباحا بتوقيت عين أف أم.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع لشركة جينشينغ الدولية في منطقة القطران في محافظة الكرك. رئيس الوزراء يوجه بالسير في إجراءات تحويل المجمع الصناعي في القطران إلى منطقة تنموية لتوسيع الاستثمارات فيها. النشامى يلاقون سويسرا وديا اليوم ضمن تحضيراتهم لكأس العالم 2026. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه سيطر على قلعة شقيف جنوبي لبنان. موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي يقول إن ترامب طالب بتعديلات على مسودة الاتفاق التي صاغها مبعوثوه مع الإيرانيين.

0: حمل تطبيق عنا فم ودابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي أف آي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: وين ما كنت الفرصة عندك، جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن،

0: رجعنا لكم بعد الفاصل, أكيد لسه مكملين معكم. يعني بحس إنه رندا لما نحكي هلا, لما حكى لنا حقوق الموظفين إنهم يروحوا بدري وينبسطوا, يعني هذا بحسه إشي كتير حلو لو فعليا نطبق عنا بالأردن. بس في خبر هلا هذا بعيد كل البعد, لأنه إحنا دخلنا بالساعة الثانية لليوم. كونوا جاهزين.
1: هلا الموضوع انه رين مش بس انه احنا نروح بكير, بتعرفي اذا المدير شافك بتنجزي وشخص بتشتغل دايما وشخص فعال وشخص منجز, صدقيني عطول لو يطلب اي وقت ترويحة رح يروحه. بس انت لازم تقدم السبت عشان تلاقي الاحد.
0: صح.
1: طب يلا احكي لنا الخبر.
0: اوكي, هذا بيحكوا لك انه في شاب اردني نشر بوست بيحكي فيه انه هو من محافظة معينة وطلب من خطابة تشوف له عروس, فلقت العروس بعمان وهو بالطريق عشان الشوفة الشرعية. رنت عليه الخطابة بتقول انه لازم يجيب معه خاتم ذهب هدية للعروس لا يقل عن 5 جرام حتى لو ما اتفقوا, وقال هاي عادات اهل عمان, وهو بيسأل صحيح الحكي ولا لا. يعني استاذ هاي الخطابة بدها تنصب عليك, يعني احنا بجيب دائما الارسان بجيبوا معهم صحن الشوكولاتة بالاخر ما بتوافق عليهم البنت, والام بتاخد صحن الشوكولاتة بتعطيهم للعمة او للخالة بس بدها تزورها زيارة تانية. اما هاد خاتم الذهب وما خاتم الذهب, انا يعني انا ما عمري سمعت بهاي القصص ابدا. يعني شوفوا من الذوق انه الشاب لو رايح يخطب حتى لو انها شوفه شرعيه, حلو انه يكون معه بايده شيء
1: ورد
0: مثلا شوكليت شو ما هو حسب قدرته الماديه. يعني هذا مش إشي ملزم, ولكن هذا بحلي صورتك. في ناس ما بتجيب إشي, بس احيانا بحس الاهل بيركزوا على هاي التفاصيل الصغيره انه انت جاي حتى لو جاي 10 دقائق ربع ساعه, حلو يكون هيك تقديرا للبيت, تقديرا للقعده, تقديرا انه الاهل قاعدين بدهم يهتموا فيك, بدهم يبرموا معك. هاي النظرة الأولى, زي ما بحكوا الانطباع الأول, بحسه جدا مهم عند الأهل. أما خاتم ذهب هو ما عمر سمعت فيه, بس يعني إذا حاب تجيبه مش غلط.
1: في كمان سؤال لينا إله, أنت وين ساكنين بعمان بالضبط؟
0: عن جد بغغباغ
1: بغغباغ عن جد وين ساكنين بعمان؟ ما عندنا هاي العادات بعمان. يعني لا بجيب ورد شوكولاتة, يعني خاتم ذهب والذهب مولع, فهو عمره ما رح يخطب حياته.
0: لا تتخيلي اذا ما زبطت معه كل مره بده يروح يخطب بده
1: لا طبعا
0: 5 جرام.
1: على فكره لين بحب احكي لك انه هو موضوع الخطابه بالوقت الحالي هذا مهنه. يعني اللي هي بتشتغل خطابه, يعني اذا بتكون مسعريت لك, اذا انت زبط معك العريس بدك تدفعي 500 دينار, بدك تدفعي لي 200 دينار. فموضوع الخطابه إشي مو سهل,
0: بعدين حسب شو العريس.
1: يعني
0: إذا العريس مرتب بندخل بمرحلة 500, أما إذا يلا دبري حالك سلقي حالك من 100 ل 200.
1: فإذا العريس وقدراته, بعدين هي بتكون عارفة الخطابة, بتكون عارفة تفاصيل كاملة للعريس, تفاصيل كاملة للعروس, قد ايه معه عنده بيت مستأجر, وين بده يعمل عرسه, قد ايه بده يشتري ذهب, كل شيء تفاصيل عشان تعرف قد ايه تطلب التسعيرة.
0: أنا مرة هيك شفت بوست على الإنستغرام فجأة, هي منزلة ريل كاتبة عريس عمره 32 سنة مطلق, كاتبة حتى رصيده البنكي قديش وشو عامل وشو مسوي, ولأي حد حابب انه يتواصل مع العريس يبعث لي نقطة على الكومنتات. انا انصدمت انه الكومنتات وصلت 895 واحدة بعتوا نقطة, انت تخيلي قديش. طبعا المشكلة انت بتفتح اكونتات تحسيهم فيك, يعني انا بحس واحد حتى لو بدور بيستحي مثلا انه يبعث نقطة.
1: انا قلت لك انه في واحدة بعتت لي مسج على انستغرام, بس نزلنا صورة انا وياكي حابين عرسان وايش المواصفات اللي بدكم اياها.
0: كنا متجوزين عندي اولاد ما شاء الله.
1: والله بعتت لي هيك بجوزك المسج, بعتت لي اذا انت بتحبي او زميلتك عروس عريس انا جاهز, بس ابعتي لي التفاصيل اللي بدك اياها.
0: والله ما بيأثر
1: يعني
0: ان شاء الله.
1: قلت يعني زميلتي ممكن, بس انا يعني
0: انت عطوا حطيتي على زميلتك, حتى زميلتك مش ممكن حبيبتي. ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباحك لينو, كيف حالك؟
0: يا اهلا وسهلا يا ايمان, شو الاخبار؟
2: الحمد لله, كيفكم انتم؟
0: الحمد لله وانتي بألف خير. احكي لنا كيف كان عيد بإربد؟
2: لا والله حلو بتجنن.
0: صحة وعافية. طب إيمان, لا هاي بطل هيك سنة.
2: صحيا
0: رندا, بتقول لك
1: عقلبك يا إيمان.
0: إيمان ضحيتوا هذا العيد أو لا؟
2: لا والله أمامي.
0: أيوة يلا صحة صحة صحة وعافية. سعد صباحك يا إيمان وكل عام وانتي بألف خير. معك اتصال أستاذ رندا.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير يا رندا, صباح الخير يا لين,
1: صباح الورد. أهلاً.
3: يا وردات إذاعة NFM
0: حبيبة قلبنا.
1: تسلم يا رب. زينب صح؟
3: عليكم يا رب.
1: زينب كيف العيد معك؟
3: العيد ممتاز بس ما كنا لحمة، بس والله لا أشتري بعد العيد. أنا قلت والله لا أجيب من راتبي، أنا ما بدي من الناس، الناس ما بتطعميك لو عندك،
0: الناس ما بتطعميك إلا الهم والمشاكل الناس.
3: والله ما حدا ذبح يا أخي،
0: ولا إجت لا لحمة من هون ولا من هناك ولا حدا. طيب أدي لما تعيدي
3: يقولك 400-500، مين ما يطعب 400-500 يقولي حل سوار الذهب.
0: صحها والله لام. طب زينب قولي لي،
3: شوفي شوفي انا لميت، انا راتبي اخذته ولميت عيدية 35 دينار، جمعت مع بعضهم 125 دينار.
0: اوه هذا بدك تحوشيهم وبعد لي تشتري لحمه؟
3: لا بشتري لحمه وبصرف والله بصرف اكثر ما اضب، بس ايش الواحد بيحب وحوش.
0: صح
3: شاطر
0: صح.
3: الشاطر بيحوش صح ولا لا؟
0: مليون
3: صح
0: بالمية.
1: يلا ان شاء الله السنه الجايه يا زينب بتضحي ان شاء الله.
3: امين يا رب، ويا رندي يفرحك باولادك يا رب، ويا انت يا لين يفرحك بابن الحلال يستر عليك ويخلي لك ابوك وامك واخوانك.
1: تسلم يا رب، يسعد صباحك يا زينب.
3: الله يرضى عليك وكل عام بخير.
1: وانت بخير
3: يرضى عليك.
0: الله يسامحنا هالموضوع، احنا فتحنا هالموضوع بلشت هالناس تدينا بالزواج. الله يستر عليك والله يخلي لك اولادك.
1: حلو حلو يعني، حلو الدعاوى وقد ايه قلبها طيب زينب
0: فعلا
1: عن جد. يعني دائما بحكي البضحي يا جماعه يطعم اللي حواليه.
0: صح قد ايه حلو الشخص العفوي، قد ايه حلو الشخص هيك اللطيف اللي بحب اي كلمه حلوه هيك بباله بتصر الخاطر يحكيها. والله الكلمه الحلوه طالعه والكلمه البشعه طالعه. يعني صهيب مثلا اليوم
1: يعني جد
0: بحكي له شكلك اليوم طالع كثير حلو مثلا.
1: انت بتعرفي شغله انه صهيب جاي على 6:30 الصبح؟
0: ايش في صهيب؟
1: انا كثير مستغربه يعني الصبح تفاجأت فيه يعني
0: بيطلب سلفة حبيبتي فيش غير ولا تفاجأ ايش رد علي.
1: فعلا معك حق لين، دايما القلب الطيب بيكون هيك حلو بالحياة. قدي زينب قلبها طيب.
0: انت صدق يعني رد عليك فصلات بدك ترجع تغزل فيك شو؟ انا شايف تحت التليفون استاذ.
1: لا هو بيحكي اني انا نايمة يعني الصبح. انا قلت له اعطيني طرق اصحصح فيها.
0: اسمع بتعرفي شغله بحكوا لك اللي بنام كتير اصلا بالليل بصحى تعبان.
1: لا انا مش نايمه كتير.
0: انت مش نايمه
1: ابدا؟
0: نفسيتك تعبانه طيب؟
1: الله يا الدنيا.
0: والله الدنيا رحت اشكل البحر همي ثلاث سمك يلطم. يلا نضلنا هيك هلا نقضيها. خلينا نسمع اغنيه مشان الله.

0: خبرنا يا رب على وجود لين بحياتنا.
1: يا الله هاي البنات بتموت علي. المشكله بتموت علي لو تشوفوا بالليل نقعد بالسبع ثمان ساعات نحكي
0: هاي المشكله.
1: والله في التليفون
0: المشكله اني انا بحبك يعني شوف بدنا نعمل.
1: حبيبه قلبي حبيبه قلبي
0: تفضلي
1: ابعث لي حلم او دريم اكيد
0: خليني ابعثه خليني ابعثه اي حدا حابب يتجوز يبعث لنا واحنا بنلاقي له عروس.
1: اه عن جد بلشنا اتصالات يا رب ما يكون بده يطلب مواصفات فتاة احلامه يعني. ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: يا اهلا وسهلا كيفك شو الاخبار؟
2: الله يسعدك كل عام وانتم بخير.
1: وانت بألف خير وصحه وسلامه يا رب.
2: الله
1: يسعدك. هلا احنا غيرنا موضوع الحلقه بطلنا نحكي عن الاضاحي وعن العيد. احنا سؤالنا تاني هلا.
2: تفضلي ايش السؤال؟
1: شو بتشوفي مواصفات الرجل المثالي لاي انثى في العالم؟
2: المواصفات المثاليه
1: للرجل.
2: في شيء اسمه مثاليه كامله؟
1: صحيح.
2: كل انسان في عيوب بس لما احيانا مثلا يكون عيب او اثنين في يعني بدك تقارني نسبه وتناسب.
1: اوكي.
2: يعني ممكن تتجاوزي عن هاي الشغلات او لا. في شغلات مثلا ما بتقدر تتجاوزي عنها اذا كان بخيل واذا كان نسوانجي.
1: ايوه هذول الثنتين مصيبه. هذول بدناش معهم
2: انك تقدري تغيريهم.
1: صح.
2: لكن مثلا عنده طباع عصبي نرفوز ممكن شوي شوي تقدري تغيريهم.
1: صح.
2: تقدري تتعاملي معهم او يعني الحياه بتخليكي تتعودي على هيك.
1: طب معقول في زلمه مش نسوانجي؟ في زلمه مش نسوانجي؟
2: لا في فرق بين نسوانجي.
1: ايوه.
2: وفي داير مع النسوان.
1: اه في فرق.
0: حبيت
2: يعني نسوانجي ممكن بحب قعده النسوان بحب امزح بحب اضحك بس بيكون من جوا نظيف.
1: صح.
2: لكن اللي فيني يسوء اللي كل يوم بده يطلع مع واحده هون يختلف هذا صعب تتعاشري معه.
1: مليون بالمية. الله يبعدهم عنا يا رب هاي الأشكال. شكرا لك. شكرا لك يعني لهالنصيحة الجميلة على الهواء مباشرة. يسعد صباحك.
0: في اتصال
1: كمان.
0: أوكي. صباح الخير.
3: صباح النور.
0: يعطيك العافية.
3: الله يعافيك كيفك.
0: منيحة أنت كيفك؟
3: الحمد لله.
0: مين معي؟
3: معك
1: عدي.
0: عدي؟
3: أيوة.
0: عدي كيف العيد كان معك؟
3: ترى انا اول مره بشارك معكم.
1: يا اهلا وسهلا يا عدي.
3: اهلا
1: فيك. عدي له معامله خاصه.
0: اه يعني تنتين رح ناخذ الاتصال معك اليوم.
3: بس مع ذلك انا صديق للاذاعه.
1: طب عدي ليش ما بترن بما انك صديق الاذاعه ما بنسمع صوتك؟
3: ما هو والله بتعرفي
1: ايوه
3: والله بالصدفه اني رنيت.
1: خلص بسيطه دائما بنسمع
0: صوتك دائما
3: ان شاء الله.
0: عدي كيف كان العيد معك؟
3: الحمد لله ربنا من العيد كويس.
0: عدي أعطيني مواصفات فتاة أحلامك.
1: آه دخلت فتاة أحلام عدي. أنت أعطوني
0: متجوز.
1: خلاص أنت
0: ضحيت يا عدي.
3: لا والله ما ضحيت ثانية.
0: عيدت أكيد.
3: آه.
0: يلا كل عام وأنت بخير يا رب.
1: خلينا نسأل سؤال تاني يا عدي. عدي إيش بتحس الصفة اللي إذا كانت موجودة بالأنثى مستحيل يقدر الرجل يعيش معها؟
3: الصفة؟
1: آه شغل هيك.
3: النمرة.
1: إيش؟
0: نمردة.
3: نمردة.
1: آه تكون نمرودة يعني. صعبة.
3: شايفة حالها.
1: كمان. صح.
3: وأنا عاش التجربة مشان هيك أنا قاعد أقول لك.
0: يا رب ما تسمعنا.
1: هلا كنا نتغزل يا عدي ونخبي الموضوع شو ضحيت وشو ما ضحيت.
0: يا رب تكون نايمة.
3: بحكي لك هي عندي
1: يعني. هي سامعة هلا. الله يسعدك. تحية كبيرة لإلها يا رب الله يخليكم لبعض.

0: انا مش حلو.
1: ليش الله ما خلق لي صوت حلو؟
0: بس انتي بده سكر فضي يا عمري.
1: اه والله
0: هيك ترطيب للحلقة بس.
1: يعني يا لا تحط لي هاي الاغنية بنص الحلقة لاني انا بستمتع فيها.
0: انت بتشوف قديش يعني هي شوي بدها تقوم تدبك قد ما بتحب هاي الاغنية.
1: لا على الهادي على الهادي هاي الاغنية.
0: طب ليش بتحبي هاي الاغنية؟ استني انا مطرة هون.
1: ليش يعني بتحبيها؟ احساسها عالي. انا بنت حساسة.
0: حساسة جدا. اه سوري سوري ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الورد. يا سلامة. كل عام وانتم بخير. كيفك يا رند وكيفك يا لين وكيفك يا ضياء وكيفك يا دود وكيفك
0: يا أهلا وسهلا. يا أهلا يا أهلا يا معاوي شو أخبارك؟ كل عام وأنت بألف خير يا رب.
2: بخير يا رب الصحة والسلامة.
0: تحكي لنا كيف قضيت العيد يا معاوية؟
2: العيد؟
0: أيوة
2: والله العيد عيد ربنا حلو بسمو لحيل الأصحاب ذكريات حلوة. يعني أنا جبت خطوفة بالعيد ثلاث أيام ربيته أنا طعميته وشربته وسمنته.
0: يعني هاي اكبر غدره اكبر غدره بالتاريخ. اه اكمل
2: وذبحته فيدي.
0: يلا الف صحه وعافيه. الف صحه وعافيه
2: شارع ربنا ولا الواحد بهذا الفكر. يعني
0: بس ما بتحزن يعني بعد ما هيك تربيه وتعيش معه كل هاي اللحظات ما بتحزن تقتله؟
2: انت قبل ما تذبحيه قبل ما تذبحيه تطلع عليه تحزني. بس لما يجي لحظه الذبح
0: تقول الحمد لله ذبح.
2: سبحان الله سبحان الله ربنا ربنا بيلهمك زي صبر. وإذا صح. بتحكي بإذنه وتحكي بسم الله الله أكبر بيستسلم بيستسلم على الأرض كاملة.
0: صح.
2: بيسلم لله خلاص.
0: طب معاوية اسمح لي قبل قبل ما نطلع فاصل احنا دخلنا بموضوع كنا بموضوع حلقة الأولى بس موضوع حلقة الثانية كان عن ايش اللي ممكن تكون الصفة السيئة الموجودة بالأنثى الواحد ما بيقدر يعيش معها. بس تقدر تعطينا هيك هذا اللي زي ما بيحكوا التعليق الصوتي اللي دائما بتعمل لنا اياه عن مواصفات السيئة اللي ممكن تكون موجودة في البنت هيك بطريقتك. عرفت هاي القصص ولا صعب اليوم؟
2: لا لا مش صعبة. لا احنا عندنا مناسبتين السنة
0: كل شي سهل عم معاوية. جاهز
2: عندنا كاس العالم جاي مناسبة كبيرة وعندنا عرس ضياء الربابة مناسبة أكبر بالنسبة لي.
0: الله ضياء احنا كنا متحمسين عرس ضياء كلنا.
1: حرام هو الوحيد المتنكد.
0: احكي لهم حكي
2: اذا
0: يلا
2: اذا اعزائي المشاهدين مستمعي اذاعة عين انا ما كنتم عشاق الحديث والرواة والذين يرون الحكايات بين أنثى والذكر وبين هناك المتزوج وهناك غير متزوج هناك فروقات كبيرة جدا عند الإناث. لا ممكن أن يتحمل الرجل الكذب والخيانة. لا ممكن أن يتحمل هناك التبذير وهو كلام زي ما يقول هناك التبنيم وهناك دائما متذمم دائما دائما كرهان الدنيا دائما سلبية. هذا الشيء يأثر على العلاقة الزوجية. لكن نتكلم عن الكذب والخيانة سنتين نمبر وان. بعد ذلك كل شيء بهون. إن كان الرجل رجل في بيته يبقى رجل في بيته وخارج بيته يستطيع أن يتحمل رجل سبعة أضعاف والمرأة قوتها جبارة من الله عز وجل تستطيع أن تصبر. لكن لا للكذب لا للوجهنة لا للخيانة.
0: لا للكذب لا للوجهنة لا للخيانة.
1: لخص لك إياها معاوية.
0: شكرا لك يا معاوية. شكرا كثير كثير.
2: يا ليس صباحكم.
0: سعد صباحك يا معاوية. أكيد هلأ رح نطلع معكم فاصل صغير نرجع لكم بعد الفاصل لحتى نكمل عن ريد فلاكس الموجودة عند الذكر أو عند الأنثى.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
4: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
3: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم

0: Hey man, you seem happy. What is going on?
1: I got named top performer at work.
0: No way. That's big, man.
1: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
0: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
1: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This'll definitely open doors for me.
0: Sounds like you actually found your place.
1: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
2: At Wuduh, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.
3: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: تشيبس. افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: حاولت ألمسك، حاولت أناديكي، حاولت أعمل أي شيء.
1: عمر ودياب وصوتي
0: ده دياب، ده دياب بدون عمر
1: ده ودياب.
0: لسه مكملين معكم أنا ورندا. أكيد يعني اليوم أنا شايف الأغاني كلها رومانسية، معناها نحكي عن ريد فلاكس يعني. بس إذا نبلش بهذا المصطلح، متى بلش وكيف بلش هذا؟ زمان كان بيطلقوا الريد فلاج أو الإشارات الحمراء على الأشياء المؤذية أو السلوكيات يلي غير مرضية. بس بعد هيك بلشت البنات أو الشباب ياخدوها بطريقة تانية، إنه أي إشي غلط ممكن يصير بالعلاقة بيعتبروه ريد فلاج.
1: هي مشكلة لين إنه إحنا كبنات أو كشباب بننجر حوالين الترند، يعني شو الترند الطالع نمشي عليه.
0: صح.
1: هلا طول عمرنا بنعرف إنه في خطوط حمراء أو في أشياء صفات
0: واحد ما بقدر يتجاوزها،
1: إذا كنت بدك ترتبطي بحدا أو بشريكك، أو زي ما بنحكي في صفات بقولك أهربي عطول.
0: أيوة.
1: بس الترند يعني بتعرف كل فترة وفترة بيحبوا يعيشوا الأدوار بشكل غير طبيعي. الترند سووها ريد فلاج، ولازم أنت تكوني كذا ولازم تكوني كذا، لدرجة هو بحكي لك إذا نسي عيد ميلادك.
0: أيوة.
1: هذا ريد فلاج، هذا لازم تتركيه.
0: مش تتركه بس يعني مصيبة يعني.
1: لا بقول لك كثير في ناس انجروا مع الترند هذا، وكثير لغوا ناس من حياتهم.
0: صح.
1: يعني صح. ما بعرف احنا مشكلتنا هيك انه احنا دائما بنمشي ورا الترندات عشان نقفل الترند.
0: 100%. يعني خلينا كمان نسأل هذا الاتصال شو رأيه بهذا الموضوع. يب. ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: الو، صباح الخير.
0: اهلا، بتقدر تسمعنا من التليفون لانه صوت الراديو عالي او صوت الشباك عالي؟
2: لا سامعك انا من التليفون اصلا.
0: اوكي هيك تمام.
2: صباحك لين.
0: يا اهلا وسهلا،
2: كل عام بخير وصحه وسلامه، ورندا كل عام بخير
1: وانت بخير يا رب.
0: بخير يا رب.
2: انا محمد بني مصطفى معك.
0: يا اهلا وسهلا محمد.
2: اهلا بيك
0: محمد
2: بني مصطفى.
0: يا اهلا وسهلا محمد. سؤالي لك لليوم، ايش ممكن شغله او عاده ممكن تكون موجوده عند الانثى الرجل مستحيل يقدر يتقبلها؟
2: شرط العالي صراحة.
0: ايش هي؟
2: الصوت العالي.
0: الصوت العالي. ايوه شو اوطي صوت
1: صوتك؟
0: ليش طب الصوت العالي؟ قصدك الصوت العالي بالمشاكل ولا الصوت العالي بشكل عام؟
2: بشكل عام والله يعني. أيوة. صراحة يعني اكبر اشي يعني الزوج بكره بزوجته انه يتعلي صوت عليه او يتعلي صوته بالبيت.
1: صح. هو اللي في الاحترام.
0: صح 100%.
2: ايوه بالضبط.
0: يسعد صباحك يا محمد والله يخلص المعادات السيئة.
2: وصفت على زوجتي من عن طريق كويالين، الآن تسمعني على الراديو طبعا، وبعديها أغنية أصابك عشق.
0: يا سلام، شو هالحكي الحلو هذا، شو هالجمال.
1: الله يخليكم لبعض
0: عن جد. الله يديم المحبة يا رب. الله يديم المحبة.
2: بس أنكم تحطون الزح
0: ولا يهمك، من عيوننا التنتين. الله يخليكم لبعض. يعني في شغلة كثير حلوة، شوفي ما أحلاهم. بس أحكي لك شغلة، بحكي لك الحب أصلا ما ذكر بالقرآن غير مرة واحدة على علاقات اللي هي الغير صحيحة، أما المودة والرحمة كانت دائما مذكورة. فبحكي لك الحب ما بيعتمد الشغلة، يعني الحب تعتبر مجرد مشاعر، إنه أنت شخص عمل معك شغل منيحة فأنت شعورك إله بكون شعور حلو. بس المودة والرحمة هي الأشياء اللي بحاجة لتعب. صحيح.
1: هلا بقول لك
0: بس استني شوي. لا هاي الاغنيه خلص. هاي الاغنيه كنت لسه بدي اطلبها منك، هاي الاغنيه الاقرب لقلبي. بعد هاي الاغنيه بنسمع اغنيه اصابك عشقا، بس بليز خلينا نسمع هاي الاغنيه.

0: دين الانبساط والضحك الحلوة. يعني عن جد يعني أبهرتينا بهذا المقطع الصوت الجميل.
1: أعجبك أستاذة أنا ما طلع صوتي على الهواء فعليا. بتحسي أحيانا أنسي يعني الأغاني يعني بس في أشياء معينة مكان معين أغنية معينة أنت بس تسمعيها بتحسيها مربوطة بكتير قصص. فهاي الأغنية قد ما بمر عليها زمن بتحسيها دائما إلها هيك هذا هيك المشاعر المختلفة.
0: صح
1: انت اليوم مش حساسة فمش رح تفهم ال
0: العكس انا حساسة من عفانة
1: ما انا حسيت
0: شو بتحط الاغنية لا تنام بحسها بتحس فيها هلا.
1: بس احنا ما حننسى الاغنية اللي طلبها اصابك عشق كمان لانه كانت يعني اهداء خاص لزوجته بس بعد هاي. طب خلينا نحكي شوي عن الموضوع الريد فلاجز. كنت عم تحكي لنا إشي أنت رندا عن هذا الموضوع.
0: بقول بحكي لين إنه هلأ الصفات اللي موجودة عند كل شريك أو أي أشخاص بدهم يرتبطوا عادي إنهم يكونوا مثلا في عندهم صفات سيئة أو صفات بتتحسن. هلأ الصفات السيئة اللي ما بتتحسن إحنا بنحكي طبعا نبعد عنها زي البخيل مثلا. البخيل ما بتقدر تحسني لو شو ما عملتي. بس هلأ طلعت ترند أكتر وصار الموضوع على الجيل الجديد أكتر اللي هو ريد فلاج. ليش؟ لأنه بيحكوا لك إحنا هذا ريد فلاج ما بنطلع معه. هذا البنت هاي ريد فلاج ما بتطلع معها. على كتير أشياء يعني بتكون بسيطة لو مثلا طلعتي أنت وخلاك مثلا خطيبك تحاسبي على المطعم أو المكان اللي كنتوا قاعدين فيه هذا طبعا ريد فلاج.
1: وهي ضل فيها رد فلاج. هذا أنا لو ما كان بحمس يعني حالي بالغرفة بطلع
0: يعني هذا أكيد. هذا ما بنقدر مثلا نحكي عنها إنه هو الجيل الجديد بتدلع أو بطلع بالترند جديد. هذا موجود
1: صح.
0: بس يعني إحنا دايما نكبر المواضيع هيك وليه منروح على دايما ورا الترند ليه يعني عجد يعني بحس إنه مواضيعنا أسلس من هيك.
1: صح يعني فعلا انت هلا زي ما حكيتي عن موضوع ريد فلاجز بحس انه كتير في قصص احنا بنسمعها والناس عم بتكبر المواضيع. هلا زي مثلا الاي دي اتش دي صارت كل الناس تحكي انا عندي هذا المرض لانه عم بطلع ترند ونفس الاشي هذا الموضوع. ولكن انا بحس كل حدا بالعالم عنده اشياء بيقدر يعيش معها وفي اشياء انت ما بتقدر تعيش معها اشياء بتتجاوز الحدود.
0: صح.
1: يعني مثلا بشوف انه الشخص اللي دائما بحاسبك على فعلك وبدون ما يعمل ردة فعل هو هذا مثلا ريد فلاج. شخص البخيل مشاعريا أكتر من ماديا هذا إشي كتير مهم لأن البنت بالعادة دائما بحاجة لاهتمام كبير. صحيح أما هناك غير هيك الشاب دائما لما تكون البنت بحياته أول شغلة بركز عليها التقدير. فلما يكون عم بيقدم شغلة عم بشوف إنه ما عم بتقدر ما عم تعطي اهتمام ما بيحكي لأنه أنا ليش أقدم ليش أعمل. فإحنا ما بنلوم طرف من الأطراف بنلوم الطرفين
0: طرفين.
1: في أشياء الواحد ما بيقدر يعيش معها
0: وبعدين
1: ناخد اتصال الضياء بدلنا
0: يعني بعدين ضياء هو بحس زي صاحب الرجل مكسورة وبضل يحرك رجله يعني بيعرك على أساس إن إحنا ما بنقدر نعلك يعني هون. تفضل يلا ناخد طيب. صباح الخير.
2: صباح الورد كيف الحال؟
0: تمام انت كيفك؟
2: كل عام تمام الحمد لله. كل عام انت بألف ألف خير يا رب.
1: وانت بألف خير صحة يا رب.
2: كيف امورك يا لين وكيف امورك يا رندا؟
0: تمام الحمد لله. كيف العيد معك محمد؟
2: والله تمام الحمد لله ونشكر الله دائما وابدا الحمد لله رب. الله يديم هذه النعمة يا رب.
1: يعني محمد انت اخر مره لما سالناك عن الاشياء اللي ممكن تكون موجوده بالبنت وبتعصبك قلت اذا بتعمل مشاكل انا راح اكسر راسها. عملت لنا مصيبه صح. اليوم بدي ارجع اسمع منك بس بدون بهادل ومشاكل. خليك هيك لطيف على الهواء.
2: لا انت الزلمه دائما شوفي صلاه النبي
1: عليه الصلاه والسلام
2: دائما بين الرجل والمراه لازم يكون في تبادل بالحياه عشان الحياه تمشي.
1: أيوة.
2: وبنفس الوقت ما بزبط الزلمة يعني اللي بكرهه من المرأة. انت انثى ناعمة انت شخص ناعم ما بزبط ترفع صوتك بالبيت وتنزل شخصية الرجل مقابل يعني قدام أولاده. حس المرأة لازم يكون دائما في بيتها صوتها هادي. يعني الطفل أو الطفلة أو الرجل إذا شاف المرأة دائما صوتها عالي صوتها عالي مش كويس. يعني انت بتعودي بنتك بكرة ترفع صوت على جوزها بتعملي شوشرة بالبيت بتعملي كركبة. فالزلمة خلص سبحان الله الرجال قومون عن النساء. فالمرأة لازم يضلها هادية. بعدين انت يعني احسبيها كويس انت ساكنة في بيت بزبطش انه الجار يضل يسمع صوت جارته وهي بتبهدف اولادها او

0: وتعالي او دائما بتسرح.
1: هلا محمد انت حكيت الرجال قوامون على النساء وهي لها كتير اصلا معاني, لها معاني كتير بالضبط. بس فكرة كمان احنا دائما بنلوم الانثى مثلا كيف بتصرخ وكيف بتعمل وقداش هذا الاشي بأثر على الاولاد, بس انت بينك وبين حالك ما بتحس انه كان ممكن يكون في خطأ على الرجل نفسه انه هو في عنده تصرفات غلط بتخليها توصل لهاي المرحلة مثلا انها تفقد اعصابها؟
0: هسا في وجهة نظر انه الزلمة اذا الزلمة بيهتمش فيها بدير بلش عليها. هسا اسمعي, هسا لما تكون هي بتفرخ على اولادها او هي اصلا من المصغر هيك بتعودها, غير لما يكون بينها وبين جوزها مشاكل. هسا لما جوزها يكون اصلا يعني انه بيصرخ عليها او ببهدلها او بضربها او مش كويس معها او مش درعها او بحميهاش او مش كويس, يعني مش رجل بمعنى الكلمة, ممكن يصير في عندها ضغوطات بالحياة ترفع صوتها او تزعل. بس لما يكون تلقائيا, ليش بتصرخي؟ والله عشان الاولاد. ليش بتصرخي؟ والله عشان الاولاد. مش مبررهم.
1: صحيح صحيح, مليون بالمية يا محمد.
0: فهمت كيف؟
1: وشكرا لك, شكرا
0: على اتصالك.
1: كل عام انت بألف خير. في معك اتصال
2: لندا. صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: كيفك؟
3: تمام.
2: شو الأخبار؟ شو الأخبار؟
3: أنا الحمد لله تمام.
2: عرفني باسمك.
3: بهاء.
2: بهاء كيف العيد معك؟
3: والله يعني حلو مش حلو.
1: بهاء ليش حزين؟
2: زعلان. بهاء قصدي صراحة.
1: إيش في يا بهاء؟
3: لا مش زعلان بس هيك طبيعي شوي هادي.
1: إذا هذه إشي تاني.
2: طيب بهاء احكي لي شو الصفات اللي بتكرهها أو ما بتحب تكون بشريكتك؟
3: هلا شوفي, موضوع الصفات شوي شائك لأنه يعني كيف أحكي لك, في صفات موروثة وفي صفات مكتسبة. هلا الصفات الموروثة هي اللي بيورثها الإنسان من أهله. أي صعب تغيرها لأنها موروث جيني. في صفات مكتسبة, هاي تكتسبها من المجتمع من اللي حواليك.
2: أوكي.
3: الشغل بالدراسة بالشارع.
2: طب شو اللي انت ما تستحملها بحياتك صفات
3: بالمرأة؟ صراحة يعني ما بقدر اجاوب على شغلة زي هيك, بس لكن بقدر اختصرها بكلمة انها ما تكون انثى.
1: قصدها طاقتها الذكورية اعلى من طاقتها الانثوية صحيح؟
3: يعني هيك شو.
1: يعني هاي هي الصفة اللي ما بتستحملها صحيح؟
3: يعني هي بتلم أكثر من صفة فيها.
1: صح صح, مليون بالمية. سعد صباحك يا بهاء, شكرا لك. لكن قبل ما نطلع على الفاصل, في معنا رح يكون ضيف مميز مع رندا ما بعد الفاصل,
2: خلينا نحكي أكثر عن موضوع ريد فلاج.
1: بالضبط, رح أترككم مع رندا ورح أروح أنا هلأ. ديروا بالكم على حالكم
2: بعيادي أمينة. خلاص
1: بعيادي. مش الأمور بتمشي, مش كل شيء بتكبر يعني. أحيانا ريد فلاج بيصير جرين فلاج.
2: يلا فاصل وراجعين.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن, الخيار الأنيق للرجال, وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
5: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
4: ما في سيارة بدون فحص, وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة, بيوضح لك حالتها الحقيقية, ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور, أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور, بعطيك الصافي.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً, تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك, مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق أمان السلط اربد.
1: الشيبس اسمه سنيبس وسنيبس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
2: نيبس. افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنيبس. أشبس من أشبس شيبس. شيبس

جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: مستمعين ما حكم بمواضيع الترندات ورد فلاج وهي التفاصيل كاملة. بس هلأ معنا ضيف بالاستوديو دكتور عمر الفاعوري ليجاوبنا عن الترندات وكيف لازم ما نلحق ورا الترندات. صباح الخير دكتور.
1: يا صباح النور. يا هلا يا ستي.
0: كيفك؟
1: الله يسلمك يا رب.
0: والله دكتور زي ما سمعت هلأ احنا عم نحكي عن موضوع الريد فلاج.
1: نعم.
0: وعن موضوع السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: وعن موضوع انه احنا عم نلحق ورا الترندات تنقفل الترند زي ما بيحكوا. فمن رأيك في الموضوع؟
1: والله يا ستي انا شاكر لهالدعوة تبعتكم.
0: سعد.
1: اول اشي. ثاني اشي السوشيال ميديا كسوشيال ميديا فادتنا بشغلتين او شغلة واحدة اللي هي بلشت توضح للناس شو هو المرض النفسي, شو هو التوتر, شو هو القلق, شو هو الانزعاج او الاكتئاب او الصدمات. الجانب الثاني صرنا نلحق ورا ترندات, يعني صار اي حدا بده ينشهر بمسك بترند مثل نرجسية,
0: صح,
1: بمسك بترند التوكسيك ريليشن شيب او العلاقة السمية التروما, بمسك فيها وبلش يسيء وبلش يجود من عنده وبلش يحط يسهب بالحكي من عنده, فصار الملاحقين او متابعين لهالشخص صار يقلدوه بالحرف. يعني اذا جوزك او الشخص اللي معاه بالعلاقه عنده كذا كذا كذا روحي طلقيه, روحي ما تكمليش معاه, اذا تعرضتي لهيك العلاقات مش واحد زائد واحد يساوي اثنين, عمرها ما كانت زي هيك. علاقات مبنيه على تفاهم, العلاقات مبنيه على تواصل بينك وبين الشخص اللي بتعرفه عشان تفهم سيئاته وحسناته. ما فينا شخص كامل نهائي, ما فينا شخص
0: أكيد.
1: كامل. لكن لما احنا نصير نلحق ورا هالشغلات تايبنا نصير بندور على حرفية, ومية بالمية بدنا الشخص يكون مشابه للي شفته بالصورة.
0: هاي المشكلة دكتور.
1: لا انت شخص كامل ولا انا شخص كامل, فبالاخر لويش بندور على الكماليات. هذا واحد. اثنين, ما في شيء اسمه ريد فلاج بمعنى الحرفي علميا, يعني شو يعني بالله هنا شفت إشارة حمراء بدي أوقف عليها, كيف يعني شو
0: سوى الشخص؟ ترند. وإحنا نلحق ورا الترند ما شاء الله علينا. نعم. كتير بنجر ورا الترند.
1: يعني شو هالإشي العظيم اللي أنا أحكم على الشخص إنه خلص غلط؟ الشغل العظيم مثلا اللي أنا بتخليني أخاف من هالعلاقة مع الشخص مثلا كذب, كذاب مش مرة ومرتين, لأنه في ناس لازم تكذب عشان تخبي شوية مشاعر,
0: صح,
1: لكن كذاب شغلات مهمة. باجي بحكي معاه بقول له شو اللي بتحكي فيه هذا أول مرة ثاني مرة؟ المكاشفة بالعلاقة لازم تكون العلاقة سليمة, لازم نحكي مع بعض اللي بفيدنا واللي بضرنا اللي بساعدنا واللي بهدم علاقتنا. فلما تكون في مكاشفة هي خلصنا من الكذب. الشخص اللي معي الشخص كتير أبيوسف, يعني بيستخدم كلام جارح
0: 100%
1: بينا شخصيتهم زي هيك. إذا أنا قدرت أفهم ليش هو جارح معي, شو اللي مخبي,
0: وأحل المشكلة
1: بينه وبينه, بطل جارح. إذا استمر بهالتجريح تبعه, لا والله هالشخص بخوف
0: فبدنا
1: نبعد منه وبنبعد عن فعليا بنبعد عن نظل نلحق وراء الترندات. جماعة قاعدين بيهدموا بيوت, قاعدين بيدمروا الدنيا,
0: والله بيهدموا.
1: حالات طلاق بالهبل, بطل في تفاهم من مرة, صارت كل القصة بدي ألحق الفولور, بدي أقلد هالشخص اللي قدامي بزيجته بشمت هواء بسيارته بالكافيه اللي بزوره, تجارة صف الموضوع
0: ببيته.
1: ومش كل واحد بتشوفه على السوشيال ميديا هو أهل إنك أنت تكمل معه وتتابعه وتفهم منه. يعني شو هالعلم اللي عنده عشان تقلد لي مثلا اللي عنده كمثلا كإدمان أو ك علاقة زوجية أو كعلاقة صداقة, شو هالوعي اللي عنده عشان تقلده لترالي 100%؟ ما بنفهم.
0: وما بنفهم كمان شغلة تانية, إنه هو ببيننا أحسن ما عنده
1: طبعا.
0: يعني هاي الأشياء السيئة اللي بنشوفها بحياتنا الطبيعية,
1: صح,
0: اللي إحنا شفناها ببيوتنا ببيوت أهلينا,
1: صحيح,
0: ما ببيننا إياها, فإحنا منروح على جانب إنه واو هو شو سعيد,
1: بصحى وجهه بالماء, ما
0: يعني
1: فيش حدا بصحى وجهه بالماء,
0: صح.
1: عادي إنسان بصحى طبيعي عنده سيئاته. يعني في شغلات هم بس بسلطوا الضوء على شغلات هم بدهم إياك تشوفها, فهذا مش حياة مش واقع. والعلاقات زي ما قلنا علاقات مش واحد زائد واحد يساوي اثنين,
0: في تنازلات,
1: في تنازلات, وفي ناخذ على بعض ونستوعب بعض قدر الامكان.
0: كمان دكتور في شغله, بجود حكت لي عن ريد فلاج, قالت لي بدنا نحكي عن ريد فلاج. قلها انا صراحه بقولها انا ما انتبهت عليها شو هاد, فبتقول لي صارت تبعت لي فيديوهات. فانا بقول يعني قد ايه احنا ضخمنا المواضيع. قد ايه احنا الجيل هذا عم بضخم كل شيء عم نشوفه. طول عمرنا بنعرف اهالينا واحنا بيحكوا لنا هاي الصفات اللي بشريكك اذا انت بدك ترتبطي او شاب بده يرتبط او بنت ترتبط ابعدي عنها, هم ثلاث اربع صفات. شو اللي خلاها ترند ورد فلاج
1: ستي؟ فعليا هي صارت ترند لانه بلشوا يكبروا بالمواضيع. يحموا بالمواضيع اي مشكله بتصير قاعده بكبروا بها بكبروا فيها لسبب انه بدهم يركبوا ترند زي ما تفضلتي. ما في شيء اسمه هل شخص صفة معينة بالشخص إذا شفتها فيه بدي أتركه بدي أفسخه، شو مش حياة هيك.
0: شفت فيديوهات دكتور عن واحد نسي عيد ميلاد مرته فسمى ترد فلاغ وتركته.
1: طب والله العظيم أنا ما لا أذكر إني أنا متذكر عيد ميلاد من أولادي مش عادي. هذا هم بضخموا فيها وبدي يبين لك إنه الشخص هذا كثير مسيء إذا نسي عيد ميلاد، الشخص هذا كثير مسيء إذا ما جاب نوع هدية معينة. العلاقات ما انبنت على نوع معين من الهدايا، ما انبنت على صفات معينة جذبتني بالشخص القدامي، انبنت على أخلاقيات وفكر معين جذبني بالشخص القدامي، ما انبنت على نوع مادي. إذا بنا اللي تعودنا عليه وربينا عليه، اللي احنا فيه حاليا هو فرق حضاري بين الجيل القديم اللي كان ممارس وبسمع للكلام اللي الناس اللي أكبر منه وأوعى منه، لناس حاليا قاعد بتأخذ كل معلوماتها عن طريق جروبات واتساب أو عن طريق السوشيال ميديا بشكل
0: شات جي بي تي
1: مثلا قاعد بيخترع سواليف برضو مرتبة. فكل ما احنا رجعنا للبيسك تبع المواضيع انه نسمع للي اكبر منا واوعى منا، مش دايما اللي بتستقيم من السوشيال ميديا هو صح. ما في شيء اسمه ريد فلاجز. ريد فلاجز يعني انا الشخص صار فعليا صار خطر يعني.
0: لا ما بعرف هم كيف طلعوا بهذا المصطلح. نعم. انه هي خلص انه هاي الامور زي ما بيسموها تحذيريه انه لازم تهرب من العلاقه.
1: كلام سليم، بس الشغله اللي هي ريد فلاجز يعني انا وانس اني انا اكتشفت عنده صفه مثلا انه بردش علي، برن عليه بردش علي
0: او برد بعد ساعتين،
1: برد بعد ساعتين، لنفرض نختلق له عذر مثلا. نسمع شو هالعذر اللي عنده مرة مرة مرة مرة. مش هذا يعني انه اهمال، ولا يعني انه هو شخص بكرهني، ولا انه شخص ممكن فعليا طبيعة شغله هيك تقتضي، فعليا طبيعة شغله بعمل باي باس لناس معينة بحياته والباقي ما برد عليه لانه هيك طبيعة شغله. هل كلياتنا بتسمح انه نضلنا نرد على التلفون؟
0: لا طبعا.
1: انت بسمح هسه اذا رن تلفونك تردي؟
0: لا، في اوقات ما بقدر ارد فيها.
1: صحيح. فبنا نفتح السبيس ونحكي مع بعض شو اللي بزبط شو اللي ما بزبط. الناس لا، الان جادجمنتال. إذا أنت صرتي تعطي أحكام عن الناس، أنت مش العفو يعني الشخص اللي بيعطي أحكام عن الناس هو شخص يعتبر شخص فاشل. ما بنفع نحكم عن الناس
0: أو يعمم.
1: ما في نظرية تعميم خاطئة. لا بنفع أنا أتجوز أو أرتبط بشخص بناء على الكريتيريا أو الأشكال تبعت الناس اللي بالشارع، ولا بنفع أني أنا أحكم عن الناس بناء على تجارب السابقة. هذا كله غلط. كل واحد ربنا خلقه له وظيفة وهدف معين بالحياة.
0: طبعا. ودكتور في شغلة تانية انه انا عم بشوف هذا الريد فلاج هلا عم يعني عم بيمارسوا بنات واعيين، شباب واعيين. نعم. كبار يعني، مش انك تحكي بس الجيل الجديد عم بيمشي ورا هذا التفاصيل، لا، في بنات متزوجين وصاروا يعني بعد زواج واولاد، وبتعرف كيف انت الحياة بتصير يعني في اهتمامات تانية غير موجودة، في اولاد وفي شغل، صارت الام تحكم على زوجها بالريد فلاج لانه هو ما بيهتم فيها. طب ما هو في اهتمامات تانية، يعني شو تعمل بهاي الحاله او هاي الفئه من الناس بحب يسمعوك بطريقه وعي.
1: نعم، اللي بتحكي فيه كلام سليم. كمان الوعي ماله مش مربوطه بعمر، احنا ربطناه قبل هيك لانه جيلين كانوا جيلين مختلفين، بس ما زال لغايه الان قله الوعي موجوده برضو مع الجيل الاكبر والاوعى من الموجود حاليا. الاستسقاء زي ما حكينا من السوشيال ميديا، بدنا ناخذ من السوشيال ميديا اللي بفيدنا، مش قاعدين بناخذ من السوشيال ميديا اللي بفيدنا، قاعدين بناخذ من السوشيال ميديا اي شيء، شو ما يكون، طريقه تربيه ابنك، طريقه تربيه الكلام مع زوجك، كلام مش صح هذا. يعني قبل فتره طلع ترند الاي دي اتش دي اللي هو فرط الحركه وقله التركيز، خلوا ثلاث ارباع الشاب ما قدرت فرط حركه
0: وقلت. هو دكتور هو طلع زي نوع من نوع البرستيج. يعني انا عندي فرط حركه انه هو بيفتخر انا عندي فرط حركه.
1: مش هيك، مش كل واحد يعني كل شيء، ثلاث ارباع الشعب الاردني زي ما بحكي لك معاه فرط حركه وقله تركيز. مش هيك الموضوع نهائيا، مش هيك لا علميا ولا وظيفيا. في عندنا مشكله فعليا بالتقليد جماعه السوشيال ميديا اللي هم اللي بسموه حالهم الانفلونسر او البلوجر،
0: مدرب مهارات حياتيه
1: اللي هو هذا اللايف كوتشنج. هذا بالنسبه لي انا يعني شو اللي بتحكيه انت
0: هو هيك
1: يعني قال اصحى وحمس حالك وحفز حالك. يعني انا عندي مليون سلافه بدي اصحى عليها الصبح.
0: هلا احنا طبعا دكتور ما عندنا مشكله بالناس اللي دارسين هذا الاشي وعندهم خبره بهذا الاشي. مدرب مهارات الحياتيه وكثير ناس عم بيستفيدوا منه.
1: صحيح.
0: بس احنا مشكلتنا بالانفلونسر او المؤثرين اللي بصير معهم مشكلتين بالحياه، صاروا لايف كوتش.
1: لا تعطيني خبرتك وتسويها اسلوب حياه بالنسبه لي. خبرتك هاي تكتسبها انت وعيش فيها وانبسط فيها، بس لا تبصمها على الشعب اللي بتفرج عليك. قاعد بستسقي منك معلومات هاي كتير قاعد بتضره. بقول لك انا سمعت كلام من ثنتين او من ناس على السوشيال ميديا عفوا، شويه صفات بالشخص على طول طلقيه، على طول كبيه كبيه الشارع. شو الحكي الفاضي هذا؟ هذا خربان بيوت، هذا دمار.
0: احنا بطل الزواج زي ما بيحكوا، زي عاداتنا وتقاليدنا الموجود بالوقت الحالي. الزواج هلا عباره عن صفحه على انستغرام، نعم. بنزل يومياتي وباثر بالناس
1: وبصور حالي وين كنت وين رحت وين اجيت.
0: بطل عندنا الزواج انه امان بيت اولاد، لا
1: صحيح. وهدف سامي اني انا بدي انشئ جيل محترم اربيه اعلمه، يعني حاس انه بلشت تروح هاي المواضيع او السمات تاعي من الزواج. صفى انه اثنين بدهم يرتبطوا وبعرفش ليش برتبطوا. عشان هيك بصير في الكابل ثيرابي.
0: صح كلامك دكتور. كمان بدنا ما بدنا ننسى كمان موضوع الاطفال، قد ايه الاطفال بيكونوا بتاثروا بالسوشيال ميديا وبتاثروا بيحكوا مصطلحات غريبه هم ما بفهموها. يعني قبل فتره شفت طفل عم بيحكي انا معي تروما.
1: نعم،
0: هو مو فاهم شو هي.
1: هو اي مشكله صارت بحياته صارت تروما. التروما الشخص اللي عنده تروما شخص كثير، يعني تقدر تقولي فات باعراض صدمة، اللي هي منها الأحلام المزعجة، منها تبول إرادي، منها دقات قلب مرتفعة، نشفاء، يعني أعراض كثير كبيرة واستمرت معه أكثر من شهر. الشباب اللي قاعدين يتفرجوا الآن قاعد بشوفوا على السوشيال ميديا أي واحد بحكيش مع واحد أو بلف وجهه عنه كصديقه وشكله تروما، أو صاحبته تركته سوت له تروما، فاستغلوا الفكرة هاي وسووها منها ترند كثير كبير. الموضوع والله يا عمي ما هو هيك.
0: مش هيك معك حق. دكتور عمر بدنا نشكرك، عمر الفعولي الدكتور كان موجود معنا بالاستوديو اليوم، قديه كان الحوار معك لطيف وقديه كمان الحوار حلو، بتمنى كل حدا يسمعك يستفيد منك
1: ان شاء الله.
0: اليوم خلص مشوارنا معكم، بكره بنشوفكم بنفس الموعد. باي باي.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين أف أم.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع لشركة جينشينغ الدولية في منطقة القطران في محافظة الكرك. رئيس الوزراء يوجه بالسير في إجراءات تحويل المجمع الصناعي في القطران إلى منطقة تنموية لتوسيع الاستثمارات فيها. النشامى يلاقون سويسرا وديا اليوم ضمن تحضيراتهم لكأس العالم 2026. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه سيطر على قلعة شقيف جنوبي لبنان. موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي يقول إن ترامب طالب بتعديلات على مسودة الاتفاق التي صاغها مبعوثوه مع الإيرانيين.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي أف آي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: من أرض

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
1: عيني على عين.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
2: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: مع سنابس.
1: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بمنح منطقة الروض الصناعية في معان حوافز وامتيازات المدينة الصناعية في الكرك. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي والدراسات لمشروع ميناء العقبة معان البري قبل نهاية العام. النشامى يلاقون سويسرا وديا اليوم ضمن تحضيراتهم لكأس العالم 2026. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن القوات الإسرائيلية ستبقى في شقيف جنوبية لبنان ضمن المنطقة الأمنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بمسيرة أطلقها حزب الله. الحرس الثوري الإيراني يقول إن 28 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة.
0: الواحدة ظهراً بتوقيت عين أف أم.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك
4: بربيعك وبصيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. حياكم الله أعزائي المستمعين. وبعد انقطاع 9 أيام تقريبا قضيناها في عيد الأضحى وقبل عيد الاستقلال، أيام طاعة وذكر لله سبحانه وتعالى، توجه الحجيج إلى الله على المشعر الحرام وفي جبل النور وفي يوم عرفة، والمسلمون في كل مكان صاموا هذا اليوم وتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، وبعدها نالوا العيدية. الله يعيدنا من عنده عيدية تكون مليئة بالمغفرة والرحمة والعتق من النيران والفوز بالجنان والرضا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين. موسم آخر من مواسم الطاعة ينقضي، وإحنا كنا بين موسمين من أعظم مواسم العام، موسم بسموه الأيام المعدودات، الأيام القليلة واللي بتمر بسرعة، وموسم اسمه الأيام المعلومات واللي هي ظاهرة. فالموسم الأول الأيام المعدودات السريعة هو شهر رمضان المبارك، واللي فيه آخر 10 أيام، واللي فيه ليلة من ليالي القدر، وهذه الليلة اللي هي ليلة القدر تكون في أحد ليالي العشر الأواخر، أخفاها الله سبحانه وتعالى ولكن جعل أجرها عظيم. والأيام المعلومات هي شهر ذي الحجة، ومنها 10 أيام من ذي الحجة الأوائل، ومنها يوم عرفة. فالأول أخفى الله سبحانه وتعالى فيه ليلة عظيمة، والثاني أظهر الله سبحانه وتعالى فيه يوم عظيم، فاز فيه من فاز وضيعه من ضيعه. لكن العلاقة مع الله ما بتنتهي عند موسم ولا بتنتهي عند محطة، بل الحق سبحانه وتعالى يفتح بابه في كل زمان ومكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا إنه ربنا سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذا معناته أن الله تعالى ينتظر عبده دائما أبدا. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. كيف أم شفوقة على ابنها، حنونة عليه، رحيمة فيه، ودته أول يوم على المدرسة ولسه اليوم أول يوم بده يرجع في الباص، والباص بنزله شوي بعيد عن البيت، كيف بتلاقيها طلعت وتستنى، وهسه بيجي الباص وهسه بمر الباص، وتيمر ابنها وينزل وتحتضنه وتأخذه وترجعه على البيت. ولله المثل الأعلى. هذا ربنا سبحانه وتعالى ينتظرنا أبد الدهر، بس مستني عبده أن يرجع ويتوب إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالحمد لله رب العالمين إنه ربنا أكرمنا بالله أولا، مش بالمواسم. المواسم هي محطات تسبق بها سنين، بل مئات السنين وربما سنوات ضوئية إلى الله للي بيستغلها وبيعمل فيها. لكن الصلحة مع الله بلمحة، ربنا بينتظرك في أي وقت ترجع وتتوب وتقبل على الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي أمر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم. انقضى موسم نعم، لكن ما عند الله لم ينتهي، اللي عند ربك سبحانه وتعالى لم ينتهي بعد، بل ربما يحصل الصادق والمخلص مع الله في يوم عادي من الأيام ما لم يحصله غيره في ليلة قدر أو في يوم عرفة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب شو المطلوب مني أنا على الدوام كمسلم كمؤمن؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر خاصة ميقات وعلامة ومقصد للذاكرين اللي بيذكر الله، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال واذكروا الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات لا شك إنها الأشهر الحرم، واللي منها الشهر اللي إحنا لازلنا فيه اللي هو شهر ذي الحجة. وعلى فكرة هذا هو آخر شهر في الموسم في السنة الهجرية. فذكر الله في أيام معدودات، هاي الأيام المعدودات هي الأيام التي مر بها الحجاج من أيام منى، لكن كانت من مقاصد هذا الشهر أنه نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ربنا قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب، الصحابة كانوا حريصين أشد الحرص على إنهم يتنافسوا بينهم وبين بعض بما يوصلهم إلى الله. بيوم من الأيام إجا فقراء المدينة جمعوا حالهم وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام زعلانين حزنانين، بيقولوا له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني اللي معهم أموال الأغنياء، بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وكيف ذلك؟ يعني كيف عرفتوا أن الأغنياء هم اللي فازوا بالجنة، هم اللي أقرب منكم إلى الله؟ فقالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. يعني تميزوا عنا بشيء، يا رسول الله بدنا حل، أنا ليش الغني يسبقني إلى الله وأنا قاعد وأنا جالس؟ فقال عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ مش ربنا جعل لك شيء تتصدق؟ بل هو أفضل من الصدقة اللي بيخرجها من معه مال. قالوا يا رسول الله كيف؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، إلى آخر الحديث. فالنبي نوه إلى أن الذكر يعدل بل يفوق المتصدق. يعني لو واحد عنده جبل من ذهب وكل واحد مار بيعطيه ينفق يمين شمال، وواحد آخر جالس ماسك مسبحته بيذكر الله، لكان أجر ذاكر الله أعظم من المتصدق. اتخيلوا. والدليل، الدليل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بخير أعمالكم؟ أحسن شيء وأزكاها عند مليككم. إيش الزكاة؟ من النمو، يعني أكثر إشي بنمي وضعي وبيثبت حالي عند الله. وأرفعها في درجاتكم، وأكثر إشي بتخلي درجتك عالية ورفيعة ومنزلتك كبيرة يوم القيامة. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني أحسن لك من إنفاق الذهب والفضة. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله، إيش هذا الشيء اللي هو أفضل عمل عند الله وأحسن عمل بيرفع درجتي عند الله وأحسن مكان يبلغني الجنان العالي عند الله؟ شو هو اللي أحسن من الإنفاق؟ شو هو اللي أحسن من الجهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الله لا إله إلا الله. ليش الذكر كان له أهمية بالغة؟ لأنه دليل على حضور العبد مع الله، دليل على أنه الله موجود في يومك، دليل على أنك بتهتم بالله، دليل على أن الله له مكان عندك. شو الفرق بين اللي بيذكر الله واللي ما بيذكر الله؟ الأول مستحضر الله في كل مكان، الأول اللي بيذكر الله على سائر أحيانه، يعني بتلاقي عنده مثلا أوراد وبيذكر الله الصبح أذكار الصباح وأذكار المساء، وبيذكر أذكار بعد الصلاة وبيصلي السنة. شو معناته هذا؟ معناته أنه الآن مستحضر ربه، واللي بيذكرش مش مستحضر ربه. ها، لذلك كان له أجر عظيم الذاكر، الذاكر كانت له مكان عظيمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شو بيحكي، كان طالع مع أصحابه وقال سيروا هذا جمدان، جمدان جبل عظيم كبير ارتفاع عالي وسلسلة ممتدة. سبق المفردون، الصحابة بيعرفوا شو يعني جمدان، قالوا وما المفردون يا رسول الله، شو يعني مفردون؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. طب شو معنى الحديث؟ الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قاعد بيحكي لنا صلى الله عليه وسلم سيروا هذا جمدان. شو الإشارة؟ الإشارة بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن تكون مميزا عند الله بين العباد، بين الناس هاي الموجودة، أيوة شو نعمل يا رب يا رسول الله؟ كن من المفردين. مين هم المفردين؟ الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني بقدر ما تذكر الحق سبحانه وتعالى بقدر ما تكون مميز عند الله. قد ما أنت ذاكر لله قد ما أنت مميز عند الله. تماما مثل هذا الجبل، الصحابة كلهم عرفوه، الصحابة كلهم عرفوه، قالوا بنعرف جمدان. شو بدك من جمدان يا رسول الله؟ قال إذا أردتم أن تكونوا مميزين مثله، كل العرب بتعرفه، كل من مر عنده ينظر إليه بنظر إنه هذا جبل غير عن الجبال، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. قالوا ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وكان صلى الله عليه وسلم رسولكم، نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر الله على سائر أحيانه. يعني شوف لو بتلاحظ النبي وبتشوف النبي عليه الصلاة والسلام بتلاقيه كل عمل يقوم به يذكر الله. إذا قام من النوم ذكر الله، وإذا دخل الخلاء صلى الله عليه وسلم ذكر الله، وإذا خرج منه ذكر الله، وإذا لبس ذكر الله، وإذا خرج من بيته ذكر الله، وإذا دخل المسجد ذكر الله، وإذا خرج من المسجد ذكر الله، وإذا أكل طعامه ذكر الله، وإذا شبع ذكر الله، إذا قام ذكر الله، وإذا جلس ذكر الله. بتتفرج على النبي ولا حياته كلها أذكار. هاي الأذكار جمع لنا إياها الإمام النووي رحمه الله في كتاب اسمه الأذكار، قالوا بع الدار واشتري الأذكار، لشدة ما لهذا الكتاب من أهمية عظيمة. بحكي لك كل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمله، شو ما كان يعمل النبي، كان إذا دخل السوق إله ذكر صلى الله عليه وسلم، إذا تزوج أحد إله ذكر، إذا دعاه أحد إلى طعام إله ذكر. يعني إذا كان ماشي في الطريق وصادف النبي طلوع بذكر. شو بيقول الصحابة؟ سيدنا جابر بيقول كنا إذا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعدنا كبرنا، إذا كان في طلوع كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا. فبتلاقي النبي كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا مراد الرب من العبد، أن تذكره فلا تنساه. واللي بيكون مع الله في غنيمة عظيمة. والله شو قال؟ فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. فأنت في حال ذكرك لله سبحانه وتعالى الله يذكرك، وهذا أعظم ما قد يأخذه العبد من الدنيا، إنه أنا قاعد في الدنيا عايش ولكن الله تعالى الآن يذكرني. قال سبحانه فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. عشان هيك بنعرف ليش ربنا سبحانه وتعالى قال لعباده يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكر ربك ولا توقف، قد ما بتقدر تتزود اذكر، لأنك في حال حضور مع الله والله تعالى يذكرك، ولذكر الله أكبر. ربنا بيقول لك شو يعني؟ يعني إنه ذكر المولى سبحانه وتعالى أكبر من أي شيء قد تنشغل به عما سواه. ولذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام وحرصت الشريعة إنه نكون من الذاكرين. كيف نكون من الذاكرين ونستعد إن نتصف بصفات الذاكرين لله سبحانه وتعالى ويكون وصفي أنا عند الله ذاكر راح نحكيه لكن بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل ونرجع نتكلم كيف أصبح بإذن الله سبحانه وتعالى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نطلع فاصل ونرجع خليكم معنا.
1: ويترك أثر,
2: ويترك أثر
1: مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع, خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا, تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك, مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع, ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري, ملتزمون بالتفوق.
6: Hey man, you seem happy. What is going on?
7: I got named top performer at work.
6: No way. At Wuduh? That's big, man.
7: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
6: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
7: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This will definitely open doors for me.
6: Sounds like you actually found your place.
7: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
8: At Wuduh, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.

0: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ونتكلم عن أعظم مقصود يقصد به العبد ربه، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. كيف أصبح ذاكرا؟ السؤال، كيف أصير من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى أنال أجر السبق إلى الله؟ لأنه دير بالك، الحديث اللي حكيناه قبل الفاصل مش حديث عادي. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم إنفاق الذهب والورق، وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. أحسن شيء في الوجود إيش هو يا رب؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. طيب أنا كيف أسير ذاكر؟ كيف أسير ذاكر؟ الجواب سهل ولكنه عملي. إيش معنى عملي؟ يعني بعد ما نسمع الكلام بدنا نطبق، وإلا ما استفدنا شيء. هي خطوة واحدة بس، كيف تصبح ذاكر هي خطوة واحدة، يعني ما إلها ثاني. أن تجعل لنفسك ورد. شو معنى الكلام؟ يعني ربنا أمرني بالذكر، قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا، فعل أمر، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الفرق بين الشخص العادي والشخص الذاكر إنه الشخص الذاكر له ورد. شو يعني ورد؟ يعني شيء يكرره يوميا. يعني حتى أكون ذاكر لازم أنا أرتب على نفسي أذكار أحكيها كل يوم وأستمر عليها ما استطعت. بهذه الأوراد أصبح ذاكر، وأنا كل يوم عندي أوراد وبقرأها وأذكر الله تعالى فيها. لأنه إذا ما عندي أذكار، يمكن واحد يسمع درس عن ذكر الله سبحانه وتعالى فيتأثر ويقول لك أنا بدي أذكر الله مثلا، أو يكون معه مسبحة ويمكن يحكي لا إله إلا الله في يومه 100,000 مرة، بس بكرة خلص ما في شيء، بعده ما في شيء. ليش؟ لأنه ما رتب على نفسه شيء يحاسب نفسه عليه يوميا. فهذا الفرق بين الذاكر وغير الذاكر. غير الذاكر إذا صارت يعني فرصة بيذكر الله، مثلا واحد ذكر النبي قدامه بيقول اللهم صل على سيدنا محمد، واحد وحد ربنا قدامه بيقول لا إله إلا الله، سمع أذان بيردد خلفه، سمع قرآن ردد معه، هي يذاكر. لكن هذا لأنه ما إله ورد فبكرة ما سمع، إذن ما بحكي. لكن اللي إله ورد خلاص أنا عندي ورد، كل يوم أستغفر الله 100 مرة. شو بيصير يعمل مع حاله هذا الرجل؟ بيصير في يومه لازم يذكر الله بلفظ وصيغة أستغفر الله 100 مرة. ما عمل بيقول إيه أنا والله ما عملت. فبتلاقي إيش؟ ما عملش الصبح، بعمل الظهر، ما عملش الظهر، بعمل العصر، المغرب. حتى لو نام وهو ما عمل، ثاني يوم بيقدر يقضيه. هذا الورد. أو يندم على تركه لورد. الندم بمعنى التوبة. عشان هيك العلماء بيقولوا من رتب على نفسه أوراد، يعني واحد عنده مثلا 1,000 لا إله إلا الله، 1,000 استغفار، 1,000 صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكل يوم متابعهم، في يوم من الأيام كان تعبان ما عملش، وثاني يوم انشغل ما عملش، ثالث يوم انشغل ما عملش، له 3 أيام، إذا استطاع أنه يقضيهم بيقضيهم، ما استطاع أنه يقضيهم بيقول له يا رب أنت سد عني، أنا كنت والله تعبان في هذا اليوم وكنت مشغول في هذا اليوم، يا رب أنت سد عني وأنا بكمل وأنا لساتني على الدرب وعلى الطريق. فيا أيها الإخوة الأكارم، أفضل شيء تعمله حتى تكون من الذاكرين الله كثيرا إنك ترتب على نفسك ورد من الأذكار بحيث تلتزم به يوميا. والنصيحة ألا ترتب على نفسك ما لا تطيق. يعني مش يجي واحد يقول أنا بدي أقرأ كل يوم 3 أجزاء، وبدي أحكي 1,000 لا إله إلا الله، وبدي أصلي على النبي 1,000 مرة، وبدي أستغفر 1,000 مرة، لا هيك ما رح تقدر. اللي بيقدر يعمل، بس اللي ما بيقدر يقول أنا بدي أعمل أستغفر الله 10 مرات في اليوم، وصلاة على النبي 10 مرات، ولا إله إلا الله 10 مرات. هيك اسمك ذاكر، عندك ورد يومي 30 مرة، منهم 10 استغفار و10 صلاة على النبي و10 لا إله إلا الله. هيك أنت اسمك ذاكر، أنت إلك ورد ملتزم به يوميا من ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب فاتني يوم بحاول أعوضه وأداركه، لأنه هذا عهد بيني وبين ربي. فاتتني أيام كثيرة، صابني فتور ونسيت وبعدت شوي وما عنديش مسبحة، ما تذكرتش، صارت المدة طويلة يصعب تداركها، بستغفر ربي سبحانه وتعالى عن المدة وبرجع بكمل. المهم أن يجعل الإنسان لنفسه ورد. يا إخوان لا يجوز في العلاقة مع الله، ما بيصير في العلاقة مع الله إنه الإنسان ما يكون له أوراد يذكرها. على الأقل على الأقل هذا يعني أقل شيء، إذا ما بدك تعد على نفسك أشياء وترتب على نفسك أشياء، أن تلتزم بالأوراد اللي رتبها علينا النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أذكار الصباح والمساء، وفيها البركة والخير والكفاية إن أردت. إذا واحد بيقرأ أذكار الصباح وبيقرأ أذكار المساء هذا ممتاز، ممتاز جدا، لأنه فيها ما تكلمنا به وأكثر زيادة، لأنه فيها قراءة قرآن، تبتقرأ الفاتحة والكرسي وخواتيم سورة البقرة والمعوذات، فيها تسبيح، فيها تهليل، فيها استغفار، فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بتلتزم بأذكار الصباح والمساء هذا خير كثير، خير كثير جدا لا يعلم به إلا الله، وفيها من جاء من همومك في الدنيا والآخرة، وفيها من جاء من المشاكل والمصائب، الله يبعد عنه وعنكم المصائب التي قد تقع فيها في الدنيا، ربنا بيحميك. مش إجا صحابي على النبي عليه الصلاة والسلام لدغوا عقرب، فالنبي قال أما وإنه لو قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصبه شيء. لو حكى هاي الكلمة ما بصير معه شيء، لو حكى هاي الكلمة لا يتعرض لشيء في ذلك اليوم. فلذلك من حسن العلاقة مع الله أن تكون ذاكر. من طرق أو الطريق الذي يجعلني ذاكرة لله سبحانه وتعالى إني أرتب على نفسي ورد من الأذكار. والنبي كان عنده أوراد، النبي كان عنده كل يوم استغفار على الأقل في أضعف الروايات أو أقل الروايات عددا 70 مرة، وفي روايات 100 مرة. فالنبي كان عنده استغفار، النبي كان عنده سبحان الله وبحمده في الصباح 100 مرة، والنبي كان عنده سبحان الله وبحمده في المساء 100 مرة، النبي كان عنده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة. هاي أذكار ما كان يتركها النبي، وكان عنده أوراد من القرآن، وكان عنده يعني النبي كان له أوراد. إيش يعني أوراد؟ يعني أشياء أو تسبيحات أو أذكار يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم، يكررها ويرددها. هذا نبيك صلى الله عليه وسلم. فعشان هيك عشان أكون أنا من الذاكرين الله كثيرا ومن الذاكرات، وأنال الفضل اللي ربنا أعد للذاكر، اللي هو أعظم من الجهاد في سبيل الله، اللي هو أعظم من إنفاق الذهب والورق، اللي هو أعظم شيء بيعلي مقامي ودرجتي في الجنة، اللي هو أعظم شيء يقربني إلى الله، اللي هو أفضل عمل عند الله، إني أكون من الذاكرين. وإذا كنت من الذاكرين تميزت عند الله سبحانه وتعالى. طيب حكينا عن أذكار الصباح والمساء، شو غير أذكار الصباح والمساء بإمكاني أن أذكر؟ أعظم ذكر في الوجود، وهو قولك لا إله إلا الله، أعظم كلمة قالها إنسان، وأثقل كلمة في الميزان لا إله إلا الله. هاي الكلمة لا تتخلى عنها في يومك. يوم القيامة يؤتى برجل له 99 سجل مد بصره كلها سيئات، حتى يوقن الهلاك. بيقول لك أنا خلص مع هاي السجلات، شو إيش ضل لي؟ فربنا سبحانه وتعالى يسأل الملائكة أبقي له شيء؟ ضل له إشي؟ بيقولوا له يا رب ضل عنده بطاقة. فقال

والزاد نفذ، ما ضلش عندهم طعام، نفذ الزاد وما ضل طعام. فإجى الصحابة قالوا له يا رسول الله ائذن لنا أن ننحر الجزر، نذبح الإبل ونأكل منها لأنه ما فيه طعام. فقال عليه الصلاة والسلام إن شئتم فافعلوا، إذا بدكم تذبحوها اذبحوها. فلما أجوا يذبحوها مين وقفهم؟ قال لهم سيدنا عمر ولا واحد يعمل شيء غير لما أنا أكلم النبي عليه الصلاة والسلام. فراح للنبي قال له يا رسول الله إن حاجتنا للظهر، يعني شيء نركب عليه ونقطع فيه الطريق، كحاجتنا للطعام الحر والطريق والصحراء، لكن يا رسول الله أدعو الله بما فضل من زاد، يعني اللي زاد من بقايا الطعام مع الصحابة يبارك الله به. فالنبي جاب شو معك طعام يلا حطه، ثم سمى ودعا الله، وإذا بالطعام كثير فأكل منه الصحابة، الله بارك في الطعام، فأكل الصحابة كلهم رضوان الله تعالى عليهم وزاد. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى الطعام ثم قال أنا الشاهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بها عبد ربه إلا حرم الله عليه النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة عظيمة. سيدنا نوح بيقول لابنه يا بني واعلم أن السماوات السبع والأراضين السبع، شايف هدول السماوات السبع والأراضين السبع قديش ثقلهم، لو وضعنا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، أعظم كلمة في الوجود، أفضل ما قال الأنبياء لا إله إلا الله كما قال صلى الله عليه وسلم، أعظم سبب لدخول الجنة لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا فقد حرم الله عليه النار. أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة للحديث اللي قلناه حديث البطاقة، فتطيش السجلات، تجدد الإيمان، النبي كان يحكي جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله، سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أسعد الناس، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله. كلمة عظيمة، أمانك من وحشة القبر وضيق المحشر. قال سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال العلماء القول الثابت هو لا إله إلا الله. فتخيل واحد رتب على نفسه إذا كلمة واحدة مرة واحدة لا إله إلا الله هيك أجورها، أنت عرفت أجورها؟ أعظم سبب لدخول الجنة إنك تحكي ولو مرة واحدة لا إله إلا الله، أفضل الأعمال وأعلى شعب الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله. أفضل ما قال الأنبياء والمرسلون، قال عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا النبيون من قبل لا إله إلا الله. أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة لا إله إلا الله، تجدد الإيمان، سبب لنيل شفاعة النبي، أمان من وحشة القبر وضيق المحشر. اتخيل إنه كل هاي للفظة واحدة، فما بالك من رتب على نفسه يوميا إنه يحكي لا إله إلا الله 100 مرة. تخيل قديش يكون ميزانك ثقيل عند الله سبحانه وتعالى لما يفتح ميزانك، وإذا أنت إيش كل يوم تحكي 100 مرة لا إله إلا الله، يعني لو 100 مرة بأسبوع هي 700، بالشهر هي 3000، بالسنة 300,000، ولا أنك 500,000 مرة حاكي لا إله إلا الله. تخيل تضع في ميزانك هاي، شو بده يكون حسابك بعدها؟ إذا النبي بيقول لا يلقى بها عبد ربه، يعني واحدة واحدة بس، أنا أحكي لا إله إلا الله واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يلقى بها عبد ربه إلا حر

0: حرم الله عليه النار. فما بالك باللي عنده ملايين من لا إله إلا الله في ميزانه؟ أي درجة من درجات الجنة راح يفوز فيها وراح يرتقي إلها؟ وهذا شيء من لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشريف: من قال في يوم هذا، لازم ترتبه على نفسك ورد والله لعظيم فضله الذكر هذا، وهذا كان ورد من أوراد النبي ترى. قال عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة، بتعرف قديش تأخذ معك؟ بتأخذ معك فقط 10 دقائق، كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 خطيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، أو قال صلى الله عليه وسلم: وكانت له حرز من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي، شوف نهاية الحديث ما أجملها وما أعظمها: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل مثل ذلك أو أكثر. يعني تخيل واحد يجاهد في سبيل الله من الفجر للعشاء، واحد ينفق في سبيل الله من الفجر للعشاء، قاعد بوزع فلوس ومصاري وذهب، وواحد حكى ب10 دقائق هذا الذكر، لكان الذي ذكر الله خير من هذا وذاك. فشوف عظيم فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. فخلونا يعني عشان نكون الكلام عملي وعشان تكون علاقتنا مع الله جادة، اسأل أي مسلم في الطريق، قل له بتحب ربنا؟ بيقول لك طبعا، هذا بده سؤال. قل له بدك الجنة؟ بيقول لك أكيد يا رجل. قل له طب شو رأيك تفوتها ب10 دقائق باليوم؟ تخصص 10 دقائق، وطبعا هذول 10 دقائق ممكن تعملهم إيش؟ وانت سايق، وانت طالع دوامك، وانت راجع على دوامك، وانت بتعمل أعمالك الروتينية. في ناس خياط، في ناس حداد، في ناس نجار، في ناس أثناء عمله سهل انه يحكي هذا الاشي، سهل انه يعمل هاي الاذكار. وعشر دقائق يعني ما بتاخذ من يومك اي شيء ابدا. احنا قاعدين 10 دقائق، شو 10 دقائق؟ خلينا نشوف، نراقب تليفوناتنا ونفتح الضبط ونشوف معدل استهلاك البطارية. بتلاقي معدل استهلاكك للبطارية مثلا في اليوم 3 ساعات على مواقع التواصل، او 4 ساعات، وفي ناس اكثر. فخلونا نخصص لله سبحانه وتعالى، وهذا من معاني الموسم اللي احنا فيه. ما هو من معاني ومن مقاصده انك تضحي في سبيل الله، زي ما سيدنا ابراهيم ضحى باعظم شيء ممكن يضحي فيه الانسان، ابنه. اليوم خلينا نضحي ب10 دقائق، بلاش 10 دقائق على الفيس، نخليهم لله سبحانه وتعالى، نذكر فيهم هذا الذكر، وبامكاننا نعمله مع اعمالنا الروتينية. خلونا نروح كمان فاصل ونرجع نتكلم عن أذكار أخرى ندبنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إليها. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
1: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: جاهز للتغيير؟ مع يوولت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يوولت راح تسهل لك حياتك، شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: على علم
1: ويترك أثر
2: ويترك أثر
1: مع الدكتور محمد العبادي.
3: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ولا زال الكلام عن أذكار ممكن الإنسان يذكرها، وهي أذكار بسيطة وخفيفة إذا رتبناها على نفسنا نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إن شاء الله. وهذا الكلام كلام عمل. قال الإمام علي رحمه الله وكرم الله وجهه، قال: العلم ينادي بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني في ناس بيسمع مثلا عن فضل لا إله إلا الله، بيحكي لا إله إلا الله، شو الفرق بينه وبين اللي بده يصير ذاكر؟ اللي بده يصير ذاكر وينطبق عليه قول الحق سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولذكر الله أكبر، سبق المفردون. اللي بده ينال هذه الأجور وهذه المنزلة العظيمة عند الله بده يكون من الذاكرين. كيف أكون؟ بدي أرتب على نفسي يوميا ورد، وهذا الورد اللي بدي أرتبه على نفسي خليني أرتب على نفسي ما أطيق. أهم شيء أن ترتب على نفسك ما تطيق. يعني لو قلت كل يوم نص صفحة من القرآن هيك ذاكر لكن مستمر عليها. لو قلت كل يوم لا إله إلا الله 100 مرة واستمرت عليها ممتاز. لو قلت كل يوم سبحان الله وبحمده واستمرت عليها ممتاز. وهذا الذكر الثاني اللي بدي أكلمكم عنه، قولنا سبحان الله وبحمده من أعظم الأذكار والتي تجعل الإنسان يوم القيامة في المقدمة عند الله. قال صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي 100 مرة، بدك تحكي 100 مرة الصبح و100 مرة المساء، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من صنع مثل ما صنع أو أكثر. الأولى اللي حكيناها قبل الفاصل، لا إله إلا الله، قال لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، مش يوم القيامة، يعني في يومك أنت في صحيفتك اللي بتقدمها إلى الله لن يسبقك أحد إلا بشرط واحد، واحد حكى مثلك أو أكثر. طيب يوم القيامة كيف أتقدم؟ بإني أحكي سبحان الله وبحمده الصبح 100 مرة والمساء 100 مرة. وكم سررت، يعني قبل أكم من سنة كنا مع شباب وبنتناصح هيك بيننا وبين بعض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وبحكي لهم يا شباب والله هذول الذكرين، الأول اللي حكيناه قبل الفاصل هو لا إله إلا الله 100 مرة وسبحان الله وبحمده هذا الذكر العظيم، بقول لهم يعني هذول ذكرين، واحد يقدمك في الدنيا عند الله كل يوم أنت أفضل واحد عند الله، واحد يقدمك في الآخرة عند الله. والله هذول الذكرين أنا ما بتركهم بإذن الله سبحانه وتعالى إلا يعني في ظروف خاصة. فلقيت واحد من هذول الشباب برمضان الماضي وبيحكي لي الله يجزاك الخير، أنا من هذاك الدرس وأنا ما تركت هذول الذكرين أبدا. فوالله انشرح صدري وانبسطت يعني كثيرا إنه شخص التزم بهذا الشيء وداوم عليه. يعني لو في سنة يا أخوان، لو في سنة هاي حكاها قديش مرة؟ 36,000 مرة. اللي بيحكي أكثر، تخيل يكون عندك 500,000 تسبيحة، مليون تسبيحة تقدمها كل سنة لله سبحانه وتعالى، أي ميزان سيسع عملك إلا ميزان الله سبحانه وتعالى، وهو خير الحاسبين جل وعلا. فخلونا نلتزم ببعض الأذكار بما نطيق. النبي عليه الصلاة والسلام شو قال لصاحبه لما إجا؟ قال: يا رسول الله إني إيش أنا يعني خصصت جزء من وقتي للدعاء، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني كم من دعائي كم أجعل لك يا رسول الله أخصص للصلاة عليك؟ فقال له نبيك: ما تشاء. فقال له: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فخير، إذا بتزيد أحسن لك. فقال له يا رسول الله: الثلث، النصف. قال له: إذن يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، كل دعائي بجعله صلاة عليك صلى الله على سيدنا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فلو جعلنا من هاي الأذكار، شوف أذكار ترى بسيطة والعمل تبعها لا يأخذ كثير من الوقت. شو هي؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 10 دقائق باليوم. سبحان الله وبحمده 100 مرة، بتعرف قديش تأخذ؟ من دقيقة ونص لدقيقتين. الصلاة على النبي 100 مرة بتأخذ دقيقتين، كلهم على بعضهم ما وصلوا ربع ساعة. تخيل أنت تحرص عليهم ويكونوا وردك كل يوم تعمله، مع استغفار من هان، تحميد من هان، تكبير من هان، أذكار الصباح والمساء من هان، ولنك مجمع كمية كبيرة من الأجور والفضائل اللي لا يعلم حقيقتها وثقلها في الميزان إلا الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. لو سألت واحد من بدك كنز، بقولك طبعا بدي كنز، دلني على كنز، هاك كنز. قال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول يعني لا ابتعاد، ما بقدرش أتحول أنا عن المعصية، ولا قوة لي على الطاعة إلا بالله، فمعناها استسلام لله، يا رب أنا أخضع لك وأستسلم لك، فلا حول لي عن المعصية ولا قوة لي على الطاعة إلا بك. كنز من كنوز الجنة يعني شيء عظيم، فوز عظيم بتفوز فيه، تفوز بمغفرة الذنوب، تفوز في الدرجة العظيمة عند الله، تفوز بالمكرمات عند الله، بتقربك من الله، تنيلك رضا الله، هي معنى كنز من كنوز الجنة. فمن أراد كنز يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بده كنزين، والله تعالى أكثر وأكثر، كل ما زدت الله بيعطيك وبيكرمك سبحانه وتعالى. من الأذكار العظيمة اللي ندبنا إلها الشرع كذلك، الآن خلينا نغير الأذكار، بنروح لصلاة الضحى. ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر النبي جعل للإنسان 360 مفصل، والنبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا أنه لازم أنت تتصدق عن كل مفصل من هاي المفاصل يوميا، عليك صدقة، بدل أنه الله أكرمك بهاي المفاصل اللي من خلالها بتقدر ترفع وتتحرك وتقوم وتيجي، ما هي نعمة من نعم الله، الله طلبك شكرها. فقالوا يا رسول الله من منا يطيق إنه نتصدق 300 صدقة في اليوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام إيش؟ إذن بتصلي صلاة الضحى، فكأنك تصدقت على كل عضو من أعضائك وكل مفصل من مفاصلك. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ابن آدم لا تعجزن عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. واللي بيصلي 4 الضحى وأربعة قبل صلاة الظهر بنى الله له بيتا في الجنة. فإذا أصبحت في يوم وبدك بيت في الجنة، ربنا سبحانه الباني هو الله. تخيل أنت الآن لو تسمع واحد يقول لك المهندس الفلاني بنى لك بيت، أو شو رأيك يبني لك بيت المهندس الفلاني، بتكيف. فكيف إذا كان الباني هو الله؟ إذا كان الباني هو الله، قال عليه الصلاة والسلام إذا يوم صحيت وبدك بيت في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام من صلى الضحى 4 وقبل الأولى، قبل الأولى يعني قبل أول صلاة هي صلاة الظهر 4 بنى الله له بيتا في الجنة. فالحمد لله، شوف أجور أعمال قليلة لكن أجور كثيرة، وهاي كنوز من بها يفوز؟ كنوز الله أعطاك، كنوز هاي الأمم السابقة ما نالتها، ولا أحد من الأمم نال هذا الفضل إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. النبي في يوم أصبح قال لأصحابه ترى في واحد من بني إسرائيل صام 1000 شهر وقام 1000 شهر وجاهد 1000 شهر. قالوا يا رسول الله من منا يطيق هذا؟ مين اللي بيقدر يصوم 1000 شهر متتالي، أو يجاهد العدو 1000 شهر متتالي، أو يقوم الليل 1000 شهر متتالي؟ فأنزل الله إيش؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. فكان القائم من أمة سيدنا محمد في ليلة القدر خير من العابد من بني إسرائيل في 1000 شهر. وبهذا نلنا المكرمة. بسبب مين؟ بسبب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا إخوان، حتى نكون من الذاكرين وما يكون كلامنا عبث أو كلامنا يعني ما إله تطبيق عملي، خلينا نجعل لنفسنا ورد من اليوم، ننوي قبل انتهاء الحلقة كل واحد فينا ينوي إن شاء الله نويت أن أكون من الذاكرين، يراجع حاله، يشوف أموره، شو بيقدر يعمل من هاي الأذكار، يعمل ويقبل على الله سبحانه وتعالى، وبعدين يرتب على نفسه هذا الورد ويستمر فيه إذا قصر يستغفر الله عن تقصير ويكمل ما يوقف. يعني مش وقفت يوم يومين ثلاث، وقفت شهر، وقفت ثلاث شهور، خلص أقول خلص ما أنا وقفت زمان. لا، متى ما الله بعينك كمل واستغفر المولى سبحانه وتعالى عن كل شيء. قل له يا رب أنت تحمل عني، اتحمل عني تقصيري. إذا ربنا شافك صادق وأنت من قبل مهتم ومن بعد مهتم، بس صارت معك فترة فتور، ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لك، ولعله بفضله وكرمه يكتب هذا التقصير ويتحمل سبحانه وتعالى عنك. فبتنال إيش؟ بتنال فضل الدنيا والآخرة، وبتنال رحمة الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى إذا بنقدر سورة الإخلاص، المعوذات، سورة الكافرون كان النبي يقرأها إذا استيقظ وقبل النوم وفي صلاة الصبح، يعني أذكار كثيرة. بنقدر نرجع لكتاب الأذكار للإمام النووي ونشوف أذكار النبي عليه الصلاة والسلام ونحاول نطبق منها شو بنقدر في حياتنا. هيك بتكون أنت إيش لما تقرأ فاذكروني أذكركم، بتكون من الذين يذكرهم المولى سبحانه وتعالى. قبل ما أنسى وقبل ما ننسى يعني تنتهي الحلقة، في شخص سأل سؤال قال يعني السنة هاي حج 1,800,000 حاج تقريبا 2 مليون، لو افترضنا أنه نصهم بضحي هاي 1,000,000 أضحية، فوين بتروح الأضاحي كل سنة؟ الحقيقة أنه زمان كانت الأضاحي للأسف تذبح وما في حد يأكلها، في لحم فائض جدا، فكان كثير منها يعني يصيب الفساد وللأسف تلقى. يعني بعدين المملكة العربية السعودية عملت هيك مشروع لحفظ الأضاحي، فصارت الأضاحي لما تذبح تذبح بالتوكيل، يوكلوا شركات تذبح هاي الأضاحي، بعدين تأخذها هاي المؤسسة والمنظمة وتحطها في ثلاجات خاصة لبعد موسم الحج، بتوزعها في السعودية وفي غيرها من الدول. فهيك صارت إيش يعني توزع الأضاحي بحيث إنها يعني لا سمح الله لا تلقى في النفايات ولا يصيبها الفساد. فأضحية الحاج إما أن توزع في داخل السعودية أو تنقل إلى الفقراء والمحتاجين في خارج الدولة، والله تعالى أعلم. هيك بنكون وصلنا إلى ختام حلقتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يكرمنا بالدنيا والآخرة ويجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم آمين. إلى ذلك الموعد، أستودعكم رضي الله تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي. 12 بتوقيت عين FM.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بمنح منطقة الروض الصناعية في معان حوافز وامتيازات المدينة الصناعية في الكرك. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي والدراسات لمشروع ميناء العقبة معان البري قبل نهاية العام. النشامى يلاقون سويسرا وديا اليوم ضمن تحضيراتهم لكأس العالم 2026. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن القوات الإسرائيلية ستبقى في شقيف جنوبي لبنان ضمن المنطقة الأمنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بمسيرة أطلقها حزب الله. الحرس الثوري الإيراني يقول إن 28 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك
2: بربيعك وبصيفك كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
4: تميزي هالسنة وفرعة تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عنا فم معك بالصوت والصورة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى الحرم القدسي اليوم. الأردن يحذر من مغبة وعواقب استمرار الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية. الأردن يؤكد أن الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد مدان يجب أن يتوقف. النشامى يلاقون سويسرا وديا اليوم ضمن تحضيراتهم لكأس العالم 2026. فرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان. 3 منصات بحرية تستأنف الإنتاج في حقل باريس الجنوبي للغاز في إيران وفق وكالة رويترز.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
4: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
7: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
8: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
9: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
8: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
9: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
8: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
9: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
8: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح لك.
9: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
10: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
11: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من ليون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجة الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها،
3: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بستامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بستامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى الحرم القدسي اليوم. الأردن يحذر من مغبة وعواقب استمرار الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية. الأردن يؤكد أن الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد مدان يجب أن يتوقف. النشامى يلاقون سويسرا ودياً اليوم ضمن تحضيراتهم لكأس العالم 2026. فرنسا تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان. 3 منصات بحرية تستأنف الإنتاج في حقل باريس الجنوبي للغاز في إيران وفق وكالة رويترز.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مية مرحبا حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم. الله على صوتي اللي مش طالع، يا دوب طالع، مش عارف هيك صوت الواحد مش بزيادة. كل عام وأنتم بألف ألف ألف خير، ينعاد عليكم بصحة وسلامة وأيام حلوة وأعياد حلوة وأشياء جدا لطيفة ورائعة. تحياتنا لكل اللي عم بسمعونا بسياراتهم، ومنرجع منقولكم عدنا للروتين اليومي ولدوام يوم الأحد. ويا الله الواحد هيك يا أخي مش عارف، أنا مني وعلي استغليت جزء كبير من العطلة في النوم صدقا، يعني كانت عطلة عبارة عن عيد جزء منه كثير كبير، بس قاعد ومتودد وفاتح الأفلام وبحضر أفلام ومروق حالي فقط لا غير. إن شاء الله تكونوا روقتوا، إن شاء الله تكونوا طمنتوا على أحبابكم، عيدتوا عليهم، ويعني برضو كمان الله يتقبل من كل أهلنا وأحبائنا اللي يعني ذبحوا ووزعوا لحمة. الله يجزيكم الخير على كل عمل الخير اللي عم تعملوه، الناس اللي عم بتوزع والناس اللي عم بتتذكر جيرانها وتتذكر قرايبها وتتذكر الناس اللي محتاجين. الله يجزيكم كل خير، والله يتقبل منكم يا رب جميعا.

أما الآن يعني أنا ما بعرف إذا تساعدوني تقولوا لي على أي قناة مبثوثة مباراة منتخبنا يا جماعة. بدنا نعرف مباراة منتخبنا بلشت المفروض يعني صلها 10 دقائق مبلشة المباراة. خلينا نتأكد بس المفروض النتيجة 0-0 يعني. نحط جوردن فيرسز سويسرلاند نشوف هون النتيجة. طيب يا باشا النتيجة نتيجة مبثوثة مبثوثة على القناة الرياضية. أوكي طيب خلينا نفتح عليها بالله هيك هون نشوف من عندنا ويعني نتابع معاكم أولا بأول. طبعا احنا بنعرف انه هاي المباراة مباراة ودية يا جماعة. المباريات الودية وتعتبر أيضا بنفس الوقت مباراة تحضيرية لكأس العالم. طبعا احنا بنعرف شغلة مهمة بأنه هاي المباريات وهاي اللقاءات مع فريق برضو كمان زي أفريقيا سويسرا زي فريق سويسرا مباريات مهمة للمنتخب بخليهم يحتكوا مع المدرسة الأوروبية ونفسيتهم تتجهز لا يعني مباريات كأس العالم اللي كل العالم أنظاره راح يكون على كأس العالم لهاي السنة وبالتحديد الأردنيين اللي منتخب بلادهم مشارك بهاي البطولة.

0: يعني المباراة الآن أمامنا مبثوثة ببث مباشر على الهواء مباشرة وعلى القناة الثانية لمباراة منتخبنا مع المنتخب السويسري. المباراة مضى عليها للآن تقريبا 9 دقائق. مباراة زي ما ذكرنا ودية تحضيرية بالنسبة للمنتخب السويسري وبالنسبة لمنتخب النشامة لاختبار الجاهزية. يعني المفروض وإحنا نتفرج الآن نأخذ فكرة ولو بسيطة عن يعني بدء جاهزية منتخبنا الأردني والتشكيل اللي موجودة، طريقة اللعب، الالتزام بالمراكز. اليوم كثير شغلات ممكن تعطيك انديكيترز، يعني مؤشرات ممكن تكون مؤشرات إيجابية على أداء المنتخب اللي أنا شايفه متماسك. يعني لسه ما فيش دقيقة ونص عم بحضر، ما بقدر أقرر. وأيضا بدنا نشوف هيك نحاول زي ما بنعمل بروفا زي ما بيقولوها لمنتخبنا كيف ممكن يكون شكله بكأس العالم والشكل الشبه النهائي. ما بدنا نحكي عن الشكل النهائي أو كيف راح يكون فعلا الشكل النهائي. سمعنا شوي من مقتطفات من المباراة ضياء على الهواء مباشرة بما أنه مفتوحة.
1: وصلت سهلة عند يزيد أبو ليلى، وصلت سهلة عند يزيد أبو ليلى. هذا يوهان اللي يراقب ويتابع. نور الروابدة أيضا يحضر في اللقطة الماضية. إبعاد وإرسال كرة أمامية، تغطية حاضرة، إغلاق دفاعي محكم.
0: هذا اللي بحكي عنه. نعم هذا اللي لاحظته أنا يعني الدقيقة نص أو الدقيقتين، في إغلاق دفاعي محكم من قبل المنتخب الوطني، منتخب النشامة، يعني حرفيا محكم جدا. طبعا الأردن منتخبنا عم بيشارك بزيه الرسمي حاليا بالمباراة أمامي. هذا الزي اللي بجنن صراحة باللون الأبيض والكمام اللي تحمل يعني تطريزة الشماغ الأردني، وجدا رائع صراحة الكلر. وفي ببلغون شباب في عنا رفع لأذان العصر، راح نروح على رفع أذان العصر، نرجع نستكمل معاكم أجواءنا مع المنتخب، مع أجواء العيد، مع الرجعة على الدوام والقصص هاي كلياتها. خليكم معنا، يلا إن شاء الله بنرجع لمنتخبنا. قول
2: روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. عيد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم
3: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
3: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس. سنابس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: واشتراك بإن مع سنابس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا اذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم عن جديد، وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة. ويعني الآن يعني كان المنتخب السويسري أقرب إلى أن يسجل هدف، لكن العارضة تدخلت وحرمت المنتخب السويسري من هدف على منتخبنا الوطني. راح أكون معكم أول بأول، راح نسمع مشاركاتكم كمان، لكن خلينا نعطي هيك ملخص سريع لأول 23 دقيقة. ضغط سويسري تقريبا بدأ على منتخبنا الوطني من 5 إلى 10 دقائق، والمنتخب السويسري بيحاول أنه يجد ثغرات يعني يدخل منها من دفاع النشامة، ببعض الأحيان قادر يدخل الآن. يعني أيضا الآن أمامنا يزيد أبو ليلى ينقذ المرمى من جول محقق حرفيا، ومطالبات أحد لاعبي سويسرا بضرب الجزاء أنقذها يزيد أبو ليلى. قبل الفاصل أيضا يزيد أبو ليلى أنقذ هدف محقق لسويسرا. سويسرا عم بيكون في إلها هجمات مؤثرة على مرمى منتخبنا، ومزعجة جدا لمرمى منتخبنا. بالنسبة لدور منتخبنا الدفاع، يعني ببعض الأحيان بصير فيه ارتباك، ببعض الأحيان بتلاقيهم ملتزمين بأماكنهم. مهند أبو طاها قائم بعمل التغطية جدا رائعة. الآن أيضا في احتمالية أن يكون هناك ضرب الجزاء للمنتخب السويسري إثر تدخل الحارس يزيد أبو ليلى على أحد اللاعبين السويسريين اللي كانوا بهجمة. راح نروح على الفار تشيك ونشوف هل هي ضرب الجزاء أو مش ضربة جزاء.

0: ضربة جزاء للمنتخب السويسري أم لن يكون ضربة جزاء؟ هناك حوار ما بين الكابتن كابتن منتخبنا إحسان حداد. اشتقنا له، اشتقنا نشوفه بالملعب حبيبي كابتن إحسان. عم بيكون في الآن يعني زي عم بستمع الحكم للسماعات. ممكن أصلا الهجمة بالأصل كانت فيها تسلل يعني، ويتم الآن التشييك على هل هناك ضربة جزاء أم لم يكن هناك ضربة جزاء. خلينا نشوف. الحكم اضطر يرجع إلى الفار، كان يحكي مع غرفة التحكم، لكن يبدو أن غرفة التحكم دعت الحكم لا يشوف اللقطة بنفسه. لما يكون هناك دعوة للحكم أنه يشوف اللقطة بنفسه يا جماعة، بيكون في اختلاف بين حكام الفار الأربعة، اثنين شايفين اثنين شايفين لا كذا، فبيجي هو حكم المباراة هو اللي بنهي الموضوع وبقرر القرار من عنده. هل سيكون هناك ضربة جزاء للمنتخب السويسري ولا ما راح يكون في ضربة جزاء؟ اولا باول معاكم مباراة يعني مش باي بطولة، هي مباراة ودية، مباراة فريندلي ماتش بسموها باللغة الانجليزية، فلكن مهم لأنه إحنا نشوف منتخبنا، نشوف شكل منتخبنا كيف راح يكون وأداء منتخبنا كيف راح يكون. مباراة أولى لسه شوط أول، ما بنقدر نحكم إنه هذا المنتخب بي يعني شكله اللي إحنا منشوفه، لكن فعلا المنتخب السويسري بأسامهم الطويلة وبي يعني قاماتهم العريضة ضغطين منتخبنا. إذن يعني نعم، نعم الحكم يقرر ضرب الجزاء لصالح المنتخب السويسري. إذن بعد الرجوع إلى الفار ضرب الجزاء لصالح المنتخب السويسري، لا يعني أو على منتخبنا الوطني. طبعا واضح أنه أيضا الملعب اللي تتم فيه المباراة ملعب مليء بالجمهور السويسري، أكيد في جالية أردنية بسويسرا هي موجودة أمامي الآن خلف يعني شباك يزيد أبو ليلى بالتحديد، مفروض تكون على يساره الجالية الأردنية والمشجعين الأردنيين. الآن أنا ما بعرف أسماء اللاعب وما عندي ومش محضر، فأحد لاعبين سويسرا يعني سيقوم الآن بتنفيذ ضربة الجزاء وأمامه يزيد أبو ليلى. يلا يا يزيد، يلا يا يزيد، يا رب يا رب يا يزيد يا رب. عدي حي يا رب يا يزيد يا رب بابي. نعم، إذن يعني هدف على يمين حارس منتخبنا الوطني يزيد أبو ليلى. النتيجة 1-0 للمنتخب السويسري بعد ضرب الجزاء أثارت جدل وتم التحقق منها على نعم يعني قدر انه يخدع الحارس يزيد ابو ليلى ويشوت على الجهة المعاكسة لتوقعها يزيد ابو ليلى. بسيطة ياب. هاي المباريات شوفوا الفوز فيها مهم، الخسارة فيها مهمة، بتعلمك الاحتكاك مع منتخب يعني اوروبي زي سويسرا مش سهل اليوم، ومنتخب اصلا طلع على كأس العالم وعمل مباريات حلوة جدا بكأس العالم باكثر من خلينا نحكي مباراة قدمها، لكن أملنا ما زال يعني موجود على منتخبنا، والله يجيب الفيل خير لمنتخبنا. ما زالت المباراة معاكم على الهواء مباشرة، نسمع يعني اللي عم تكتبوا لنا إياه وتبعثوا لنا إياه على رقم الإذاعة رقم الواتساب 078-46-31. نسمع أخونا محمد الأسمر.
1: حياة أبو جداوي، يسعد مساكم ومسا المستمعين جميعا.
0: هلا حبيبي،
1: إن شاء الله بداية أسبوع جميلة على الجميع.
0: يا رب يا رب.
1: أخوي أبو جداوي، أنا بحب أبشرك أنه أخوي أحمد وعياله بحضروا المباراة من قلب الحدث.
0: سلمنا عليهم، سلمنا عليهم سيدي كثير كثير والله أنهم جفوا.
1: حياتي أبو جداوي.
0: تحياتنا لك أبو الأسمر، تحياتنا لهم. ها هاي أخو أبو الأسمر وعائلته بسويسرا من مؤازرين المنتخب. يلا يا رب يا رب نشوف تعادل فوز حلو ننبسط. والزن في راس المال. اتوقع يا اخوان احنا اصلا هيك مشتاقين نشوف المنتخب بيلعب.

0: هاي رسالة من بشار. وين رسالة؟
1: أبو الجيب.
0: هلا والله. أهلاً أهلاً.
1: هلا أبو بشار.
0: هلا أبو بشار.
1: أنت كويس يا فخر.
0: هلا حبيبي.
1: أبو الجيب بالنسبة للعيد أقسم بالله حسيت حالي ساكن بحارة يهود. وينك الزحمة يا رجل؟ شوف إيش حدا ذبح.
0: شكله معلم. هم بقول لك كان تقريباً حوالي في 42,000 ذبيحة. تم ذبح 27,000 منهم. أتوقع هيك الأرقام يعني تقريبية, هي مش أكيد تكون الأرقام الأكيدة, لكن يعني نص اللي موجود بالسوق انباع. الله يجيب اللي فيه الخير, وللي ضحى قدر يضحي الله يجزيه الخير, ما قدر يضحي الله يعني يا رب العيد القادم. بدنا نسمع أغنية للمنتخب برضو كمان مع الأجواء هاي, ونرجع لكم. يلا خليكم معنا.
2: على أربعة روحات
3: روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: احنا مكملين معاكم يعني هاي المباراة امامي على الشاشة. للأسف تعرضنا لكمان هدف خلال الفاصل, ويزيد ابو ليلى الان ينقذ شباك يعني منتخبنا من هدف ثالث وحقق ضغط يعني رهيب وضغط كبير على منتخبنا بمنطقة الـ18. أخطاء دفاعية حتى هجمة للأسف إلى الآن ما شاهدنا ولا أي هجمة فعلا كانت مؤثرة على يعني المباراة أو ممكن أنه تكون فرصة هدف. الآن في محاولة لمنتخبنا لكن يعني مقطوعة أمام الحارس الأسترالي. يعني منذكر بأنه هاي مباراة ودية, مباراة يعني مش محسوبة بأي شيء, لكن حلو برضو كمان احنا نشوف منتخبنا يعني بصورة أفضل. صراحة أنا ما بدي ألوم وما بدي أقعد أحكم, أنا مش رياضية, بترك هذا الموضوع لكابتن عثمان حسنات لتحليل هاي المباراة والحديث عن هاي المباراة ببرنامجه. لكن يعني زي ما نحكي إلى الآن إحنا خسرانين هدفين مقابل لا شيء لمنتخبنا الوطني. والله ما يذنبونا بإذن الله. محمود أبو نور سجل الثاني يا أخوي, أنت بعت ليها على 4:30. صار لك زمان بعت ليها, فكرت هسه بعت ليها. تسمع هاي رسالة كمان. يلا
1: الله يمسيك بالخير جيتاوي, طمنا عنك. شو سلامات صوتك, ايش فيه؟
0: والله مش عارف
1: بعد الاجازه
0: صراحه
1: مش مزبوط. سلامات
0: صوتي مش عارف ليش.
1: كل عام وانت بألف خير, ربنا يتقبل الطاعات. الحمد لله
0: آمين. الحمد لله رب العالمين. باشمهندس
1: شعير الحمد لله, والصحه اللحمه واكلنا منها الحمد لله رب العالمين.
0: صحه وهنا,
1: الصحه والعافيه يا رب العالمين. كل عام وانتم بخير يا مستمعين عين محترمين.
0: الله يسعدك يا رب.
1: شباب روحت كلكم, كل عام وانتم بألف خير, ربنا يتقبل الطاعات يا رب. شو جيتاوي بالنسبة لراتب شهر 6 اللي خلص 31/5؟
0: يعني ضروري تذكرنا يا
1: شو العمل شو سوي؟
0: الله مشان
1: حبيبي قلب أبو جيتاوي, سلامات سلامات للجميع.
0: ضياء بسألني بقول لي شو سويت بالإجازة, قلت شو بدي أسوي أنا معي 248 دينار بجيبتي, أي يعني وين بدي أروح؟ أوروبا؟ حتى من قلبي.

على المباراة ونشوف يعني شو عم بصير. أنا بعرف إنه اليوم مش هالمشاركات الكبيرة، الأغلب عم بيحضر بالمباراة أو عم بسمعنا يعني بالسيارة، لا نحطه إحنا أولا بأول بهاي المباراة اللي والله يعني إلها يعني في اهتمام عالي من العديد من الناس في هاي المباراة. طيب خلينا نشوف الآن يعني إحنا بالدقيقة 40 من الشوط الأول، يعني منتخبنا عم بيحاول يدافع من الوسط، ويعني ما زال هناك أيضا ضغط كبير من المنتخب السويسري، وتفوق يعني واضح أنه تفوق بدني وتفوق بصناعة الهجمات، والآن تسديده من بعيد للمنتخب السويسري تنتهي بإيدين الحارس زيد أبو ليلى الله يعطيه العافية، اليوم يمكن أنقذ المرمى من 4-5 أهداف بالراحة يعني.

زال المنتخب السويسري يضغط على منتخبنا الوطني صراحة من جميع الجهات, يعني من الأجنحة من الوسط. إن شاء الله أتمنى, أنا مش متمرس في التعليق الرياضي, لكن أتمنى أني عم بوصل لكم صورة ولو عامة لما يحدث الآن بالمباراة ما بين منتخبنا اللي خسران إلى الآن 2-0. اليوم منتخبنا الوطني بيلعب بالحراسة يزيد أبو ليلى, أيضا كابتن إحسان حداد, سعد الرسان, يزن العرب بالدفاع, محمد أبو النادي بالدفاع, مهند أبو طاها, نزار الرجدان, نور الروابد, موسى التعمري, محمود مرضي, وعلي علوان. هاي التشكيل الآن اللي ما زال يلعب فيها المنتخب جمال السلامي بالشوط الأول من المباراة اللي يعني نتيجته 2 للمنتخب السويسري لا شيء لمنتخبنا الوطني. والآن في هجمة خطيرة بتتحضر لصالح المنتخب السويسري, لكن دفاع منتخبنا ويعني أبو النادي أو يزن العرب قدر أنه يشتت هاي الكرة لضربة ركنية لصالح المنتخب السويسري.

يعني ننتظر الركنية وإعادة التمركز بحسب تعليمات السلامي لا يعني منتخبنا الوطني. بصراحة عم بلاحظ أمامي تفوق بالبنية الجسدية أعلى من منتخبنا الوطني. الآن تم تنفيذ الركنية لكن تصل بعيدا ليزن العرب ويعني يمررها لموسى التعمري لكن مقطوعة من الدفاع أو من الوسط السويسري. حتى موسى يعني ما مش عم نشوف فعالية لموسى ومرضي وعلوان بالمراكز اللي احنا بنشوف فيها او بنشوفهم فيها عندهم فيها فاعلية هجومية. الان في محاولة من منتخبنا من الجناح الايمن لكن الكرة مقطوعة رمية التماس لصالح منتخبنا ويعني ما زلنا خلينا نحكي بتمريرات بوسط ملعبنا وجهة المنتخب الوطني. محاولة ايضا لايجاد ثغرات لصنع أو صنع هجمة ممكن إنها تجيب جول. الآن في أمامنا هجمة لموسى التعمري لكن أيضا مقطوعة من أمام مرمى المنتخب السويسري. يعني في بعض المحاولات الهجومية اللي عم بيقوم فيها منتخبنا الوطني وإن شاء الله إنها تنجح ونشوف نتيجة وتعديل. ولسه في أمامنا شوط ثاني وفي أمل يا رب. يلا خلينا نشوف. الآن عرضية من يزن العرب لكن برأس المدافع السويسري تبتعد الكرة. ممكن في ناس بيشاهدوا المباراة يعني تكون أسرع من اللي موجود عندنا إحنا ويعني الآن خلينا نحكي صار في شوية نسق هجومي لمنتخب الأردن ومحاولات للوصول للمرمى ونشاط يعني خلينا نحكي ما قبل منطقة 18 إلى منطقة 18 وبالوسط لمنتخبنا لمحاولة يعني خلق هجمة ممكن أنها تنتهي بهدف. يا رب

الرقب تحياتنا لك بقولي من قلب أزمة شارع المدينة. وبالنسبة للمنتخب نحكي المنتخب السويسري لكم الوديات ولنا الرسميات. المنتخب الأردني جاكم يا شوية منتخبات. والله يا عثمان بدنا نشوف ما هو كمان هاي هذا المباريات بتعطيك دلائل مهمة لكثير أشياء. يعني خلينا نشوف. راح نطلع على فاصل مستمعينا الأعزاء. هون في حدا بقول لي في خبر الخبر الحلو. خلينا نشوف الخبر الحلو. هون في عندنا خبر حلو. إذا خلينا نتأكد منه بس ونشوف هل هو خبر يعني نزل على 100%. إذا يعني خبر عاجل وردنا الآن بأنه رح يكون خلال مباريات كأس العالم تأخير لساعات الدوام الرسمي. خلال الأيام اللي فيها منتخبنا بلعب مبارياته رح يكون الدوام الساعة 10 صباحا. إذا تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي خلال الأيام اللي تقام فيها مباريات المنتخب الوطني إلى الساعة 10 مساءً.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

اذا والله مش عارف اقولكم يعني ننبسط على تاخير الدوام ولا ينبسطوا الناس على تاخير الدوام ولا البلنتي اللي يعني راح يكون للمره الثانيه ضربه جزاء لصالح المنتخب السويسري.

إذن يعني مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السويسري مباراة ودية لكن إلى الآن خسرين 2-0 والآن في ضربة جزاء بعد مراجعة الحكم السويسري للفار ويعني نقدر نحكي أنها ضربة الجزاء بالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل ضائع اللي كان مدته 7 دقائق. الله يجيب اللي فيه الخير. وبنرجع مرة ثانية للخبر المهم اللي هو قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتأخير بدء ساعات دوام أو الدوام الرسمي الصباحي خلال الأيام اللي بتكون فيها مباريات لمنتخبنا الوطني لغاية 10:00 صباحا، وهذا القرار بهدف إلى تمكين المواطنين من حضور مباريات كأس العالم وثم الذهاب إلى دواماتهم، لأنه الكل بيعرف بأنه المباريات راح تكون حاليا خلال هاي البطولة بطولة كأس العالم، في منها 7 الصبح، في منها فجر، في منها 6:00، فالدوام على 10:00 تحضرها بتنام، تحضرها بدك طالع دوامك. المهم أنه راح يكون على 10:00 بالأيام اللي راح يكون فيها مباريات لمنتخبنا الوطني. للأسف يعني ضربة الجزاء، ضربة جزاء محققة للمنتخب يعني السويسري، والنتيجة الآن أصبحت 3-0.

تراوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم إلى الساعة 10 صباحا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه رصد عدة صواريخ لم يتم اعتراضها وانفجرت في منطقة مفتوحة. فرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان. أوكرانيا تستهدف خط أنابيب ومستودع نفط في روسيا بمسيرات. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,939 منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
6: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

يا اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. الله يقويكم جميعا وان شاء الله يا رب تكونوا بخير وتكون كل اموركم بخير وكل اشي كويس. معاكم بالجزء الثاني من حلقتنا، بس هيك شوي زعلانين على هاي النتيجة، يعني مع انها مباراة ودية بس يعني 3-0 لصالح المنتخب السويسري مقابل منتخبنا الوطني بالشوط الاول. شوف انا عندي دايما بقول شغلة، سبحان الله احنا مجتمعنا طول ما انت واقف واقف واقف واقف وامورك تمام الكل بظهرك، اذا بتغلط غلطة واحدة ولا بتوقع ولا بصير معك اي اشي يا الله شو بكثروا سكاكينك ومنتقدينك وكل اللي كانوا بتحسهم يعني بظهرك يعني قلبوا عليك وتركوك. وهذا اللي بصير مع المنتخب. المنتخب فاز هينا منحبه، المنتخب خسر هينا قلبنا عليه وفيش داعي للعطلة. وشوفوا التعليقات على خبر التأخير الدوام، أو فيش داعي لتأخير الدوام، وشوفوا التعليقات اللي على زي ما حكيت الخبر اللي نزل على أنه هناك تأخير الدوام. خلاص هينا أكلنا 3-0 ما بلاش، طلعوا بعرفوش يلعبوا، مش يعني كومنتات كلها هجوم على المنتخب. ليش؟ مش معقول يا اخوان، هذا منتخب بلدنا عادي بنعتب عليه، بنقول يا عمي الاداء هذا الاداء احنا مش عاجبنا، وهذا مش اداء منتخب المفروض انه بده يعني زي ما بيقولوها يمثلنا بكأس العالم. في ناس بيقولوا لك لا هاي مباراة ودية، بالمباريات الودية بتكون تدريبية اكثر من انه يكون في تركيز انه في فوز واوا الى اخره، يعني هاي اشياء هم مختصين فيها الناس اللي بتابعوا الرياضة وبحبوا الرياضة. لكن انا موضوعي ليش بنقلب على المنتخب لما يخسر او لما يعني ما يحقق لنا النتيجه اللي احنا بدنا اياها، وطول ما المنتخب بفرحنا احنا معاه وننزل له بالشارع ونزمر له. يعني قليل ما هالشباب فرحونا، قليل ما هالشباب يعني عملوا لنا انجازات، طلعونا على كاس العالم، خلونا يعني نوصل لحلم العرب وحلم كاس اسيا والى اخره، خلونا يعني نفتخر قدام العالم بانه في عنا كره قدم بمثلوها هذول الشباب. هسه خسرنا او يعني زي ما حكيت خسرنا هسا مع سويسرا، قلبنا على المنتخب. شوفوا التعليقات على السوشيال ميديا كلياتها يعني تعليقات سلبية، وهذا المنتخب بدنا نطلع فيها كأس العالم، لا يا عمي لا تأخر الدوام، ما بدنا هذا الدوام. يعني يا جماعة بدنا نروق شوي، بدنا نروق، هدول حبايبنا وأبطالنا ونجومنا ومهما كان. واليوم القصة لساتها قصة مباراة ودية، يعني هذا لسه ما شاركناش بكأس العالم، وشاركنا بكأس العالم وصارت معنا النتيجة زي هيك، شو راح يصير بالمنتخب؟ يعني الناس بيعتبوا على الشباب، لكن مش لدرجة انه نغلط عليهم ونتفه من جهودهم ونتفه من أدائهم والى اخره. صح الخسارة مش اشي حلو ومش صح، في كثير ملاحظات هاي زي ما انا شايف قدامي برضو كمان، يعني حتى تبديلات على مستوى حراس المرمى بصير، على مستوى كل حدا قاعد بجرب تبديلاته. فهي بالنهاية مفروض أن تكون مباراة ودية وتكون أمورها ماشية بشكل كويس.

تبديلين لمنتخبنا الوطني. هلا بنشوف شاشة المعلومات، بعرفش اذا راح يطلع شاشة معلومات وتفرجينا مين التبديلات. حتى في تبديل لحارس المرمى السويدي، بيحاول يغير بحارس المرمى يلعبه لانه هذا حارس الاحتياط، فنزل حارس المرمى الاحتياط. فيعني لاني انا كنت بحكي ما شفتش اذا انصاب اللي قبله او الاخري، لكن اتوقع هي تبديلات عادية لإشراك أكبر قدر من اللاعبين خلال هاي المباريات. على كل الأحوال الآن ستستأنف المباراة. النتيجة زي ما حكينا هي 3-0. بدأ الشوط الثاني، تبديلات لمنتخبنا الوطني، تبديلات على مستوى حارس المرمى للمنتخب السويسري، وأيضا العدد من اللاعبين بالمنتخب السويسري.

معاكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا، ما زلنا مستمرين معاكم، وتحياتنا لكل اللي عم بتابعونا. الآن الشوط الثاني من مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السويسري، اللي بقدر أقول للأسف فيها سيطرة شبه كاملة للمنتخب السويسري على هاي المباراة. تشتت لمنتخبنا، يعني ضياع، مش عارف شو اللي عم بصير، والنتيجة كانت في الشوط الأول 3-0. نتمنى أن الشوط الثاني نشوف منتخبنا اختلف، ونقدر أنه نقلص النتيجة على الأقل، لو بفارق هدفين على الأقل تصير 3-2 يا سيدي لسويسرا، يا سيدي 3-3، ما بتعرف في هاي كرة القدم. لكن احنا عم نشوف المنتخب السويسري صراحة أداء كأداء، هجمات متتالية، الله يخلف على يزيد أو ليلى، هجمات متتالية بدأت من الشوط الثاني إلى يعني حد هذه اللحظة تقريبا صلوا ثلاث دقائق، بالثلاث دقائق أكثر من 4-5 هجمات لمنتخب السويسري. الآن هجمة لمنتخبنا الوطني، ولكن يعني بتخف عليتها محاولة اختراق الوسط، لكن أيضا دفاع سويسري صراحة يعني مغلق كل المساحات. نتمنى أنه منتخبنا يرجع ويستعيد تركيزه أكثر خلال هذا الشوط يا رب. طبعا اليوم أنتوا بدي أحكي ملاحظة، اللي بيحضر المباراة حاليا أونلاين وبسمعنا، كل الإعلانات اللي عم تطلع إعلانات إلها علاقة هي في هجمة لمنتخبنا، لكن للأسف مقطوعة، بترجع مع منتخبنا محاولة ل يعني التمرير وكرة عرضية الآن، لكن يعني دفاع السويسري قدر إنه يشتت هاي الكرة أو هاي العرضية.

يعني انا شايف انه المباراة اصلا مفتوحة امام يعني كمان اهداف. عم نحكي عن 3-0 الى الان بحسب ما عم نشاهد للمنتخب السويسري. صراحة نتيجة مزعل كل الجماهير صراحة. يعني الاشي اللي بزعل او خلينا نحكي الاشي اللي مش حلو بانه انت كنت تتوقع اداء افضل. الان في هجمة لمنتخبنا الوطني، يا رب الان في هجمة لمنتخبنا الوطني، ووبا هدف لمنتخبنا الوطني، هدف لمنتخبنا الوطني بتسجيل عودي الفخوري. وحش وحش وحش وحش وحش وحش. يلا إذن 3-1 تقليص الفارق مهم شباب المنتخب وعود الفخوري. يعني هذا اللاعب الشاب المبدع، نشوف بس إعادة الجول. صراحة يعني جول ولا أروع من النجم عودي الفخوري بشباك المنتخب السويسري. الله. فاصل ونرجع نستكمل معاكم، خليكم معنا. يلا

0: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: الريف الريف.
1: جديد منتجات الريف، سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
2: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
1: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
3: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
4: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
3: وكفالة 8 سنوات
4: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
5: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا بهاي اللحظه اللي عم بحكي فيها. فرصه يعني ضائعه للمنتخب السويسري لتحقيق هدف، لكن صراحه الان مع البدلاء، يعني هلا راح نحكي لكم البدلاء اللي تم تبديلهم. عودي الفخوري يعني احدث فرق كبير جدا يعني بصناعه الهجمات. الان الكابتن جمال السلامي ايضا أجرى العديد من التبديلات، كمان تبديلين اليوم، صرنا 4 تبديلات حاليا راح نحكي عنهم. يعني ضرب الجزاء أو خلينا نحكي عفوا هدف بتسجيل اللاعب عودي الفخوري، هذا الشاب الناشئ الرائع يعني اللعيب جدا، واللي أنا انبسط جدا بإني يعني قبل ما يسافر التقيت فيه وكان في شغل. نعم في عنا أسماء، أبو الحواري هلا راح يزودنا فيهم. أولا بأول خلينا نحكي عن الأسماء اللي دخلت كبدلاء جدد اليوم، في 4 بدلاء. هاي عندنا نزار الرشدان تم اخراجه، ويعني ابو حشيش تم ادخاله الان. هاي هي تبديلات الاردن بهاي اللحظه، وراح نقول لكم باقي التبديلات. الان في فرصه من الجناح بمعود الفخوري اوف، وايضا موسى التعمري، الجمال السلامي قام باخراج موسى التعمري وادخال علي عزايزه الى يعني الفريق. هاي هي التبديلات اللي الان قام باجراها المدرب السلامي. الان عادت فعاليه المنتخب، عم نشوف منتخبنا الوطني عم بيحاول عن طريق عودة الفخوري ابراهيم سعاده بالتوغل وصنع الهجمات يعني السريعه على مرمى المنتخب السويسري، اللي قدرنا انه نحقق هدف، ولكن كان المفروض في ضربه جزاء، لكن احنا كلنا شفناها. يعني عشان الواحد يحكي الصراحه، هي خبطت بظهره من ورا وليست لمسه ايد، فالحكم ما احتسبها ضربه جزاء. الان عم نشوف منتخبنا عم بباصي، عم نشوف استحواذ اكثر على الكره مع منتخبنا الوطني. يعني عادت هويته اللي بنعرفه بعد الشوط يعني الثاني وبعد ادخال جميع البدلاء. طبعا يعني اخراج سعد الرسان، هاي التبديل، وادخال انس بدوي، عودي الفخوري، وتبديل محمد ابو النادي، سليم سعد الرسان هاي في هون، لكن يزيد ابو ليلى يتالق، انفراديه ضائعه على المنتخب السويسري. المباراه الان والشوط الثاني قلب هجمه بهجمه يا جماعه، حرفيا هجمه بهجمه. سعد الرسان تم اخراجه وادخال سليم عبيد، تم اخراج علي علوان وادخال ابراهيم سعادة. عم نشوف إبراهيم سعادة مع عودة الفخوري، يعني مع سليم عبيد، مع الكل عم بيحاولوا بالشوط الثاني بأنهم يعني يحاولوا يعدلوا النتيجة ويقلصوا الفارق أكثر. الآن في إصابة للكابتن يزيد أبو ليلى إثر احتكاكه مع أحد المهاجمين السويسريين.

علي العزايزة محل نزار الرجدان, ورجائي عايد محل موسى التعمري. الآن في وقت استراحة, أطباء منتخبنا الوطني بيقدموا الإسعافات الأولية أو العلاج اللازم للكابتن يزيد أبو ليلى, لأنه صار فيه وبين أحد المدافعين أو عفوا المهاجمين السويسريين يعني زي احتكاك. نتمنى أن يكون بسيط والأمور تمام.

يا جماعة من المحترفين بالمنتخب السويسري اللي بيلعبوا بالعديد من يعني النوادي زي مانويل أكنيجي اللي بيلعب بإنتر ميلان، دينيس زكريا بيلعب بموناكو، أيضا عندهم بإي سي ميلان، بالعديد من النوادي، بروسيا دورتموند أيضا أحد اللاعبين اللي هو جيجور كوبيل، يا رب أكون بقرأ الأسامي صحيحة، محترف ب يعني دورتموند الألماني، وأيضا في عندنا محترف بريال بيتيس، ويعني العديد من النوادي الأوروبية. اليوم نحكي عن منتخب سويسري، مش منتخب هين، منتخب فيه كثير محترفين بالعديد من النوادي العالمية والنوادي الأوروبية، منتخب عنده خبرة، ويعني الآن منتخبنا الوطني زي ما نحكي بالشوط الثاني استعاد فعاليته، قدر يقلص الفارق إلى هدفين، نتمنى أنه يتقلص الفارق لنوصل للتعادل، يعني 65 دقيقة بقي تقريبا 25 دقيقة على نهاية الشوط الثاني ونهاية المباراة. لكن اليوم في أشياء إيجابية عم نشوفها، خلينا أكون شوي إيجابي، كفعالية المنتخب، كالقدرة على بناء الهجمات والتسديد. الآن شفنا يعني الشباب عم بيسددوا على المرمى وعم بشكلوا خطر بتسديداتهم المباشرة على المرمى اللي يتصدى لأكثر من تسديدتين حارس المرمى السويسري. إذن الكرة تعود ليزيد أبو ليلى، ويعني بإرجاع يزن العرب، ضربة أو خلينا نحكي ضربة مرمى، لكن بتعود بشكل خاطئ إلى السويسريين، ومن ثم الحكم يصفر وخطأ على أحد لاعبين سويسرا، وتحول لضربة حرة غير مباشرة لمنتخبنا الوطني.

الفخوري بالأمام، لكن الكرة أسرع من عودي الفخوري. محاولة التقاط الكرة خارج منطقة ال 18 تعود لمنتخبنا الوطني، وعرضية وبالرأس لكن بعيدة على عودي الفخوري بالرأس. محاولة أخرى لمنتخبنا الوطني، لا يعني تهديد مرمى المنتخب السويسري، لكن عرضية كانت بعيدة على يعني المتمركزين داخل منطقة ال 18 من عرضية يعني من منتخبنا الوطني. إذن أيضا الآن ضربة حرة مباشرة لمنتخبنا الوطني أمام يعني مرمى المنتخب السويسري. مين بالتسديد؟ كابتن إحسان حداد، علي عزايزة، أو مين راح يكون اللي راح يسدد هاي الضربة؟ مهند أبو طاها. إذن يعني مهند أبو طاها بتسديد الضربة المباشرة، يتم لعبها بطريقة يعني بطريقة معينة لكن يعني خارج المرمى مع ضربة ركنية. يا كابتن إحسان حداد دربالك على حالك، إن شاء الله ما صدقنا رجعت لنا. صرنا بهالشوط نشوف يا أخوان حارس مرمى سويسرا أكثر

ما يلاقي أو ما يخلي المنتخب السويسري يلاقي ثغرات للعبور منها باتجاه المرمى. أتمنى أني بوصل لكم صورة يعني نوعا ما زي ما أنا عم بشوف. أنا بتعرفوا شو علق رياضي، بتمنى كنت حافظ الأسماء أو حافظ الأرقام من الرقم هذا والاسم هذا، كان ممكن تكون أوضح المعلومات. لكن الآن في عنا فرصة انفرادية لعودي الفخوري أمام مبنى أمام مرمى المنتخب السويسري، لكنها يعني متأخرة ومقطوعة. تسديدة الآن، تمريرة أمام المرمى ومحاولات لمنتخبنا الوطني لكن مقطوعة، تعود لمنتخبنا الوطني. ويعني الآن راح نشوف أمامنا عرضية إلى داخل الـ 18 لم تنفذ، صارت باص ويعني ماتت الهجمة. الدفاع كله دفاع السويسري تراجع للمرمى وكانت انفرادية لعود الفخوري، لكن شوي اتأخر فيها وتأخر في القرار في الكرة. الآن أيضا هجمة لمنتخبنا لكن إلى ضربة ركنية.

هذا كاتب تعليق بيقول لو رئيس الوزراء هسه يشوف لعب منتخبنا بيخلوا الدوام على الساعة 4 الفجر. حرام بالعكس والله الشباب عم بيحاولوا وعم بيحاولوا جهودهم بالعكس. وهاي مش مباراة كأس عالم يا جماعة، أنا ما أعرف إنهم مستأجلين على كأس العالم، بس هاي مباراة ودية بدنا شوية الروق على المنتخب. الشباب هايهم عم بيحاولوا وعم بيكون يعني في تأثيرات على المنتخب السويسري، لكن اليوم أنت عم بتواجه أيضا منتخب أوروبي من المنتخبات الأوروبية اللي ما يستهان فيها أبدا.

0: خلنا ثلاث اقوال ما شاء الله.
1: قولوا قولوا ما شاء الله
0: طيب يلا راح نروح على فاصل اتوقع في مش وقت مستقطع يعني لكن استراحة لاعبين وبعض التبديلات ايضا يجريها المنتخب السويسري هذا يمكن رابع او خامس تبديل يجري المنتخب السويسري ثلاث اهداف لسويسرا هدف لمنتخبنا الوطني تقريبا 20 دقيقة او اقل 19 دقيقة على نهاية المباراة نتمنى أن يكون في كمان تقليص أكثر للفارق ونشوف منتخبنا عم بتقدر إنه يسجل جوال الآن في ضربة ركنية لمنتخبنا الوطني خلينا نشوفها بعدين نطلع فاصل يلا التنفيذ علي عزايزه ويعني ينفذها بطريقة التمرير محاولة صنع هجمة وتسديدة وأوبا بالمدافع تسديدة من علي عزايزه على المرمى لكن المدافع أو الحارس يخرجها لركنية مرة أخرى وركنية جديدة لمنتخبنا الوطني اللي عم بيحاول بهاي الأثناء بأنه يضغط على المنتخب السويسري ويقتنص الفرصة لإحراز هدف صراحة تسديدة كانت على الجول لكن يعني الدفاع صاحي مرة أخرى تسديدة ركنية وبالرأس لكن للأسف يزن العرب ما قدر أنه يسجلها بمحاولة رأسية أمام مرمى سويسرا حرام يا يزن الجول كان يم يعني مسنتر مش مشكلة الشباب عم بيحاولوا الشباب عم بيبذلوا أقصى جهودهم إن شاء الله بنشوف تقليص للفارق رأسية ليزن العرب لكن تخرج خارج المرمى فاصل راح نرجع نستكمل معاكم خليكم معنا
2: على الأربع روحت مع جداوي روحت
3: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن
4: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
5: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80
3: حمل تطبيق عنا فمتابعنا بالصوت

0: الصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي أف آي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
1: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء BYD ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

يعني مستمعينا الأعزاء تحياتنا لكم. للأسف رجعنا من بعد الفاصل أيضا والنتيجة 4 أهداف لسويسرا مقابل هدف لمنتخبنا. الآن أمطار غزيرة تنهمر على ملعب المباراة ويعني واضح أنه في إصابة لأحد اللاعبين السويسريين إثر احتكاك مع يعني أحد مدافعين منتخبنا الوطني. 4 مقابل هدف. الشوط الثاني شفنا منتخبنا مختلف زي ما حكينا، شفنا في العديد من الفرص اللي ضاعت ومحاولة بناء الهجمات يعني اللي ما كانت نهايتها صح، محاولة بناء الهجمات والبدلاء أثمرت لنا بجول، لكن هاي أيضا سريعة جدا على عودة الفخوري، يعني عودة سريعة لكن مش بهاي السرعة، لو لحقها كانت انفرادية جدا رائعة. منتخبنا ما زالوا عم بيحاولوا أنهم يقلصوا الفارق، لكن اليوم عم نحكي عن نتيجة 4-1. الجو ما حكينا عن الجو بأنه قلب يعني جذريا وأمطار غزيرة جدا ب يعني سويسرا والملعب اللي مقام فيه المباراة حاليا. والله نتيجة صراحة بتزعل، بس برضو راح نشوف هسه على السوشيال ميديا الهجمة، راح نشوف قد الناس راح تكتب كومنتات سلبية وتكتب أشياء يعني على منتخبنا ما إلها داعي. يعني احنا صراحه اقول لكم صراحه بدون ما نزعل حدا وكذا، لكن اليوم انت مش ضايل غير على كاس العالم كم اسبوع، فيعني لازم على الاقل تظهر بمستوى حتى بالمباريات التجريبيه والمباريات الوديه واللي تعتبر بشكل من الاشكال انها مباريات تدريبيه للاعبين للاحتكاك ليتعودوا اكثر على اجواء المباريات واجواء كاس العالم ويلعبوا مع المدرسه الاوروبيه. في عندنا لسه مباراه كمان مع كولومبيا، كولومبيا برضو كمان منتخب قوي جدا، ويعني راح نلعب مع اليوم هون مع المدرسة الأوروبية، المباراة القادمة مع المدرسة اللاتينية في كرة القدم. 85 دقيقة على المباراة، يعني 5 دقائق هذا بدون احتساب البدل، ضائع على نهاية هذه المباراة. واضح انه في من غزارة الأمطار في مشكلة ببث من المباراة، في تقطيع على ما يبدو، في مشكلة من الأحوال الجوية، لأنه واضح أنه في مطر غزير جدا، حتى القناة اللي عم تعرض إخواننا بالقناة الرياضية تلفزيون الأردني طلعوا على فاصل، انقطعت المباراة وانقطع بث المباراة بآخر 5 دقائق. يبدو أنه يعني الأمطار صراحة استثنائية اللي عم نشوفها قاعدين بالملعب حاليا، وكنا عم نشوفها من الملعب أمطار غزيرة جدا جدا، لمرحلة أنه أصلا الملعب مش مبين والجمهور يا دوب مبين من غزارة الأمطار. فممكن أنه يكون في خلل بالكاميرات، خلل بجهاز معين من أجهزة البث، يعني بسبب المياه والأمطار، يعني مفروض كل المعدات تكون أصلا مجهزة لنقل المباريات لأي وضع جوي ولأي يعني شيء جوي بصير. المباراة من أمامنا صراحة توقفت من المصدر، مصدر البث طبعا تعرفوا أنتوا، الاتحاد بكون متعاقد مع أحد الشركات وبثوها وبياخذوا حقوق البث التلفزيون الأردني.

فاهم منتخب سويسرا انه هاي مباراة ودية بعرضكم 4-1. بسيطة سيدي, بسيطة بسيطة بسيطة يا جماعة بسيطة. اخونا اياد السعدي بيقول لي الله يمسيكم بالخير اخوي اسامة والاخوان الربابع والحواري, نتمنى الفوز للنشامة والتوفيق لهم. وين خلص راحت المباراة؟ الى الان خسرنا 4-1. انا ما اعرفش اذا في اي تحديث جديد على المباريات, لكن هناك انقطاع بالبث التلفزيوني على الهواء مباشره على ما يبدو بسبب الاحوال الجويه والامطار الغزيره جدا اللي عم بتكون حاليا موجوده بسويسرا. انقطع البث حتى كان في تقطيع يعني بطريقه معينه, بتكون مشكله يمكن لها علاقه بمي او بشيء. خلص شو ما ضلش شيء للمباراه اصلا. ايش هذا كاتب 10-1 للاردن. يلا بسيطه بسيطه, بنعوضها مع كولومبيا. والله هي اصلا نتيجه بتزعل, بس يلا مش مشكله مش مشكله.

حبايبنا احنا هيك رح نضطر ونقول لكم انه لليوم حلقتنا انتهت معاكم على الهواء مباشرة. شكرا لكل اللي سمعونا, ويعني على ما يبدو انه المباراة يعني دقائق وبتخلص ان شاء الله, ما بتخلص بنتيجة باكثر من 4-1. بتكون الامور دائما افضل زي هيك او افضل من هيك بالمباريات القادمة. كنت معاكم انا اسامة الجيتاوي من ورا مايك عين اف ام. كنا نتمنى ان نكون مبسوطين اكثر ونشوف ونكون نتيجة الطف. احمد حواري من اخراج التلفزيون يعطيك العافية, مخرج برنامجنا ضياء الربابعة الله يعطيك الف عافية حبيب القلب. وكنت معكم أنا أسامة الجيتاوي مستمعين الأعزاء عبر ساعتين على الهواء مباشرة ببرنامجنا برنامج روحت. الله يسعد هالمساء بجنن, وكل التوفيق لكل شيء أردني. منشوفكم بكرة, الله معكم, سلام.

0: نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام.

0: الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم إلى الساعة 10 صباحا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه رصد عدة صواريخ لم يتم اعتراضها وانفجرت في منطقة مفتوحة. فرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان. أوكرانيا تستهدف خط أنابيب ومستودع نفط في روسيا بمسيرات. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,939 منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
2: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
1: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
4: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
5: مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
1: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عين افم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افم معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية

0: من بيون جو بيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
1: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
2: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها،
3: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك،
5: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
7: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: جاكمن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
8: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم.
7: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عين.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
4: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبدالله.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: ألو،
1: أيوة مين؟
0: نسيت صوتي ولا إيه؟
1: لأ بس
0: كل ما أفكر اليوم ده يعدي علينا وإحنا مش مع بعض بموت. وحشتني أوي. إحنا يمكن نكون سيبنا بعض، بس أنا حاسس إن إحنا هنرجع. صح؟
1: طب إنت فاضية؟ ينفع أكلمك بعدين؟
0: أكلمك كده.